0: antenne.
1: مازلت تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين سهريتنا بدات معاكم النص الليل ومازلت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نجدد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا ونتمناو تكونوا بخير. في الوقت هذا من كل ليلة نسمعوا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا مقطع من الغناية الهندية ديلني كها هيم ديلسي لكل من اكشاي وسانييل وشيلبا. الغنية هذه اللي خرجت عام 2000

طبعا واضح انه اللحن الاصلي كان لغنيه احبك ليها انا مدري، وتم اخذها من اصحاب الاغنيه الهنديه. وطبعا خليكم تسمعوا الاغنيتين ونرجو نوصلوا معكم في ليبرون تاني.

بتحوم حوالي وانت تقولي لي بحبك.

جوهرة FM.

0: RTL.
1: هكا نوصلوا معاكم نهاية موعد الليلة من ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. ليلتكم زينة. سلام.

دار، كهرباء، أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.

to fix your broken heart. Have compassion and have patience.

wanted to feel something besides defeat.

0: معك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا المعرض الإخباري، وبداية بالعناوين. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد زيادة في الأجور بنسبة 5% تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية. وإيران أبلغت الوسطاء استعدادها لإجراء محادثات في باكستان بحلول أوائل الأسبوع القادم. في تفاصيل أخبارنا، وخلال حفل تكريم عدد من العاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة العيد العالمي للشغل، أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بالزيادة في الأجور يعتبر من الثوابت الأساسية في سياسة الدولة الاجتماعية، وتمتد هذه الزيادة على 3 سنوات بنسق يسمح بمواكبة تطور مستوى المعيشة في تونس، مشددا على أن نسبة 5% في الزيادة في الأجور تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أكد أيضا أن الوزارة تحاول وضع تصور كامل لتأطير العمل غير المنظم واقتصاد المنصات كصانعي المحتوى والبيع عن بعد، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث سيتم قريبا تنظيم ندوة للتباحث حول سبل تنظيم هذه المجالات وإيجاد أطر قانونية. اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لصلاح الدين السالمي أن قيمة الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص بعنوان سنوات 2026 و27 و28 الصادرة بالراء الرسمي غير كافية لمجابهة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار. السامي قال في خطاب ألقاه أمس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي بمقر الاتحاد بتونس العاصمة، طبيعي جدا أن الطبقة الشغيلة في حاجة ماسة إلى زيادة بسبب التدهور المفزع للمقدرة الشرائية، ولكن يجب أن نقول بصوت عال إن زيادة في القطاعات الثلاث تلبي رغبات وانتظارات الطبقة الشغيلة بالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص. السامي ندد أيضا بما اعتبره إقصاء للاتحاد من المفاوضات الاجتماعية، رافضا أن تنفرد الحكومة بتحديد الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص، معتبرا أن هذا الملف لا يدخل ضمن صلاحياتها المباشرة، وأنه كان من المفترض أن يدار عبر مفاوضات مباشرة بين الأعراف وهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل حسب تعبيره. دعا الأمين العام للكونفدرالية العامة التونسية للشغل محمد علي جيزة إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمجلة الشغل تستجيب لتحولات عالم العمل، وطبع حدا للتشغيل الهش وتحمي الاستقرار المهني وتواكب أشكال العمل الجديدة بما في ذلك العمل عبر المنصات، مع مراجعة الاتفاقيات المشتركة بما يضمن حماية فعلية لحقوق الشغالين وصون كرامتهم. واعتبر على هامش لقاء النقابي نظم أمس بمناسبة العيد العالمي للشغل أن أي إصلاح اجتماعي يبقى فاقدا المصداقية ما لم يتم فتح حوار قائم على احترام التعددية النقابية والاعتراف بكل القوى النقابية والاجتماعية بعيدا عن الإقصاء والاحتكار. في أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد امرأة وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية مساء أمس على بلدة عين بعال جنوب لبنان. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لم تقدم حتى الآن اتفاقا كالذي نصر على الحصول عليها، ولن ننسحب أو نغادر مبكرا، وهدفنا إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي. ترامب أكد أن كميات ضخمة من النفط على متن نحو 400 ناقلة محتجزة حاليا في مضيق هرمز، مضيفا أن إطلاق مخزونات النفط المحتجزة في المضيق سيؤدي إلى انخفاض غير مسبوق في أسعار الوقود. ترامب قال أيضا لا يمكن أن نسمح لما وصفهم بالمجانين بحيازة سلاح نووية، وسنعمل على إنهاء أي سلاح يمكن أن يدمر العالم مثل السلاح النووي. ولو لم نستهدف برنامج إيران النووية لتمكنت من تمزيق إسرائيل وبلدان الشرق الأوسط حسب تعبيره. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إيران أبلغت الوسطاء أنها ستكون مستعدة لإجراء محادثات في باكستان بحلول أوائل الأسبوع القادم إذا كانت واشنطن منفتحة على مقترحها الجديد. ختاما، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث هاتفيا مع نظيريه الروسي والفرنسي المبادرات الدبلوماسية الجارية بهدف إنهاء الحرب في المنطقة. على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: متى متى
1: الستة وعشرين دقيقة. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها. كالعادة رونديفو جديد من الماتينال ويكاند على جوهرة فام بتاريخ السبت 2 ماي 2026، موافق لي 15 ذو القعدة 1447 هجري. نحكي على شاير جديد، إن شاء الله شاير الخير، وما شاء الله هو اليوم نحكي على 2 ماي. دونك غمض عين، حل عينة، فيسع فيسع شاير، إن شاء الله يكون شاير خفيف كيما الأشهر اللي تعدي، ويكون بالخيرات الكل، يكون بالموجات الإيجابية، يكون بالأعمال الصالحة زادة، يكون هكا بالأخبار اللي تفرح القلوب. دونك احنا إن شاء الله باش نونسوكم، إن شاء الله باش نكونوا معاكم في شهير جديد، في نهاير جديد، في طاقة جديدة مع كل مستمعينا ومستمعاتنا. كما قلنا هاير السبت في الماتينا الويكاند حتى للتسعة، الغونديفو معاكم ديما على موجات الدنيا وما فيها مع ليكيب الكل. اللي خليني نسلم ونبدأ مع سوما، سوما صغير في الإخراج، قلنا صباح الفل والياسمين والشميسة اللي هاي ضرب التواي، ظهرت الشميسة ووصلتنا ما بين ليزيكرون باش تعطينا الموجات الإيجابية. مقبلة نحكيه على الطقس، زعم الطقس بارد، زعم الطقس هكا يبش يرجع نعرش هكا شتوي شوية. لا لا لا، راي جوست نسيمة نسمات نسمات علينا، سينو رانا نحكيه على أيامات جاية وبشكون فيها درجات حرارة مرتفعة. كالعادة تلقاو ديما تحينات على الوضع الجوي، إن شاء الله بعد شوية بعد نشرة السبعة، وكيف كيف التذكير بعد نشرة الثمانية بلتو، بعد القراءة في الجرائد والصحف نتاعنا الإلكترونية. خليكم معنا ومع ليكيب الكل. اليوم مروان سعد باش يكون في التنسيق العام، نقولوا صباح الفل، صباح النور، منورنا يا مروان يا سعد يا باهي، واللي باش يقيمكم في فقره قوم عيدك اليوم. دونك اللي عنده شكون يحتفل بتاريخ 2 ماي بعد ميلاده يبعث لنا على 85 990. تلتحق بينا ان شاء الله بعد شويه نرجو سنرس قليله في الديجيتال وعلى جورة فام تي في. سينو من قدام ميكرو دنيا ما فيها هبه لوسيف، قولكم صباح الفل، فيروز معاكم توت سويت.

0: جوهر اف ام الدنيا وفيها انفوغاما
1: لقيت هذايا وقيت الانفوغاما ونتعرف على اهم العناوين اللي ان شاء الله باش تكون في نشره السبعه والنشره الرياضيه مع 37 دقيقه. خلينا نقولوا صباح النور صباح الروج كيبوج مع منال جبله قاعد تغزري والله روج منال جبله في الاخبار. صباح النور يا منال.
2: صباح النور. صباح الفل والياسمين.
1: روج ولا مش روج؟
3: روج.
1: كيبوج ولا مش كيبوج؟ كيبوج با.
4: لا كيبوج با. عالصباح بوج با.
1: ودخل وتوعى. لازم اشرف. استنى مش اشرف عاد امين شرف دي.
4: مرة قد مخر.
1: سامحني امين يا اخويا راك الجمعة اللي فات غبت عليا واللي قبلها هكا ولا؟
4: اللي قبلها
1: معايا؟
4: معايا.
1: دونك هكا وجمعة ما تنسيتش الاسم ننسى نعشي البرا نسيتو.
4: خد كي تبدا في الدار ديما
1: امين شرف الدين امين شرف الدين امين شرف الدين صباح النور.
4: امين لا
1: كيف الحال؟
4: صباح الخير شحوالك. اي
1: الحمد لله عنا برشا عناوين رياضيه
4: صحيح
1: باه دونك تعرفوا عليهم ان شاء الله تباعنا. ما خلينا نبداو مع منو دونك شعنا ان شاء الله في نشره السبعه.
2: باش نذكروا بتصريح وزير الشؤون الاجتماعيه اللي اكد انه زياده في الاجور على 3 سنوات يسمح بمواكبه تطور مستوى المعيشه في تونس واعتبر انه نسبه الزياده 5% في الاجور جيده. في المقابل نلقاو الامين العام لاتحاد الشغل وفي اول خطاب لي بعد انتخابه اعتبر هذه الزياده في الاجور لا تلبي الانتظارات وغير كافيه. هذا فيما يتعلق بنسبة 5% في الزيادة في الأجور. في ولاية القاسرين تدخلات ميدانية البارح في عدة مناطق من معتمدية القاسرين الشمالية إثر تسجيل نزول كميات مهمة من الأمطار الغزيرة. هذا على المستوى الوطني. على المستوى الدولي الحرس الثوري الإيراني أعلن فرض قواعد جديدة لإدارة الخليج ومضيق هرمز. البنتاغون يسحب 5000 جندي من ألمانيا وسط اتساع الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوروبا بشأن حرب إيران. ونختم مع لبنان. البارح كان يوم دامي 23 شهيد في 41 هجوم للاحتلال الإسرائيلي على لبنان. هذا كما قلنا في يوم واحد 23 شهيد. هذه تقريبا أبرز العناوين. أكيد تفاصيل وأخبار أخرى إن شاء الله باش تكون في نشرة السبعة
1: إن شاء الله. أكيد كل العناوين دي ما زالت تلقاوها على موقعنا johrfm.net. أي سي أمين شرف الدين إيش عنا إن شاء الله في الرياضة
4: بخصوص جولة سبور؟ شابدأ بتعينة حكام الجولة 13 إياب لبطولة رابطة المحترف الأولى. نتائج الرابطة الثانية في المجموعة الأولى ومعها باش نذكروا ببرنامج الدفعة الثانية شلعب اليوم. الشباب القيرواني وتعيين مدرب جديد. كأس تونس لكرة اليد باسكيت والفريقي في البال في آخر مقابلات اليوم من أجل انتصار الخامس على التوالي. وأبرز مقابلات في أوروبا
1: كاو
4: يس
1: كهو سي أمين
4: يس
1: يس يا سينو العناوين الرياضية نلقاها وين؟
4: في جوهر اف ام بوانيت.
1: الله بالعالي كي نشوف فيك فايق ولا ماكش فايق؟ فايق بيان سور. يقدم لكم ديما الاخبار. تلقاو امين ومنال ان شاء الله بعد شويه. شكرا ليك. احنا مازلنا موصلين معكم الغونديفو بالموسيقى بالفقرات نتاعنا بالريتم نتاعنا في الماتينال ويكاند.

كيف المشهور روحي وعقلي ديما معاك خلتني كيف المشهور روحي وعقلي ديما معاك ساعة نعدت ساعة اللوم ساعة نفكر

0: باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا واهلا بكم الى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. وزير الشؤون الاجتماعية يعتبر نسبة الزيادة في الأجور جيدة فيما وصفها رئيس الاتحاد بغير الكافية. و23 شهيدا ب41 هجوما للاحتلال الإسرائيلي على لبنان في يوم واحد. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن نسبة 5% في زيادة في الأجور تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية، وهذه الزيادة تمتد على 3 سنوات بنسق يسمح بمواكبة تطور مستوى المعيشة في تونس. وجاء ذلك خلال حفل تكريم عدد من العاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة العيد العالمي للشغل.
2: مسألة الزيادة في الأجور هي من الثوابت الأساسية في سياسة الدولة، وهذا قرار خذاه سيادة رئيس الجمهورية. الزيادة تمتد على 3 سنوات بنسق جيد يعتبر، ويسمح بمواكبة تطور مستوى الحياة في تونس. الزيادة ما تأثرتش بالأوضاع الاقتصادية والأوضاع العالمية، فتم تكريس المبدأ في القانون المالية لسنة 2026، وكانت النصوص التطبيقية واضحة في عملية التطبيق. النسبة هي موحدة، كانت 5%، لكن الجديد والأساسي 5% في ظروف كما هذه تعتبر جيدة ممتازة، لأنه وقت اللي نقارنوا احنا نسبة الزيادة ديما نقارنوها مع نسبة التضخم. إذا كان نسبة التضخم تكون مرتفعة والرقم تاع الزيادة يكون مرتفع، فإنه ما يعطيش نتيجة. فإحنا لازمنا نعرفوا لكون نسبة التضخم راي ما فاتتش 5% بالنسبة لسنة 2025، وبالتالي وقت اللي نتحدثوا على 5% زيادة بالنسبة للأجور بسنة 2026 تعتبر ممتازة جدا. والجانب الثاني أنه تقريب مختلف الدرجات، يعني بين الدرجة الأعلى في الترتيب المهني والدرجة الأقل في الترتيب المهني، بس ماشي فرق كبير ياسر، وهذا ما يسمح معتا بالمحافظة على قدرة شرائية لكافة المواطنين، ويسمح كذلك بتوزيع عادل للثروة.
1: كذلك أكد الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحاول وضع تصور كامل لتأطير العمل غير المنظم واقتصاد المنصات كصانعي المحتوى والبيع عن بعد، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث سيتم قريبا تنظيم ندوة للتباحث حول سبل تنظيم هذه المجالات وإيجاد أطر قانونية.
2: من المحاور الأساسية التي تعمل على تحقيقها أو إنجازها وزارة الشؤون الاجتماعية هي مسألة القطاع غير المنظم، والذي تعمل حاليا على وضع تصور كامل لتأطير العمل غير المنظم. بالنسبة لاقتصاد المنصات، لاحظت عدد كبير من المهن اللي بدأت تظهر، عن صانعي المحتوى، عن الناس اللي تبيع عن بعد، عن الأشخاص اللي يوصلوا الطلبيات كذلك. هذه كلها تفتقد إلى إطار قانوني منظم خاص بهم. عمل قار، عمل غير قار، عمل مع منصة ما عندهاش صفة المؤجر، شكون يملكها في الداخل أو في الخارج المالك متاعها. العمل يزدى وفق القانون التونسي أو وفق القانون الأجنبي، علاش؟ على خاطر بعض الناس اللي يخدموا هذا يتسمى الفريلانس، ممكن ياسر يكون يخدم بطريقة مع مؤسسة أجنبية تفرض عليه تطبيق القانون الأجنبي للشغل، وهو يزدي في الخدمة هنا في تونس. إشكالات كبيرة، وهنا بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية عنا ندوة باش ننظموها في القريب، يعني في بداية شهر ماي، حول اقتصاد المنصات والمهن الجديدة، باش تكون مناسبة لنحنا لضبط الخيارات النهائية في تحديد هالإطار هذا.
1: من جانبه، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن قيمة الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص الصادرة بالرائد الرسمي غير كافية لمجابهة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، داعيا السالمي في أول خطاب له بعد انتخابه إلى فتح باب الحوار والتفاوض مع الاتحاد.
3: الزيادة كانت من طرف واحد، كان من المفروض أن تكون الزيادة بشراكة بين هيكل الاتحاد وبين المنظمات الاجتماعية، خاصة كنقوله في مستوى القطاع الخاص ضرورة بالقانون لازم تكون بين

0: منظمة الأعراف وممثل الأعراف وممثل الخدامة. للأسف هذه كانت زيادة من جانب واحد. طبعا الخدامة في حاجة إلى أي زيادة مهما كان مبلغها ومهما كانت قيمتها، إلا أن هذه الزيادة لا تلبي الحد الأدنى من حاجيات ومن احتياجات الخدامة، سواء بالفكر والساعد في أي موقع من واقعهم ومن أي وظيفة من وظائفهم. شوفوا ارتفاع الأسعار، شوفوا نسبة التضخم، ما نقارنوش نسبة التضخم 5.3 ولا 5.1 5.4%، نسبة التضخم المحسوس ترى يحس المواطن كي يمشي يشتري في السوق، يمشي يشتري يشوف اش كانت عامين التالي ال 20 دينار يجيبه، وشوف ال 20 دينار يجيب له تو، هذا كيفاش يقيس المواطن. وهذه فعلا المعضله الكبيره، لان المفروض الزياده كانت تراعي الظرف هذا، تراعي الوضع هذا، تعرف غلاء الاسعار، تعرف اللي الكيلو الحمل للمواطن ما عادش وصل له، هذا شيء معروف. وها وديت نشوف في العيد الكبير، شوفوا قداش من عائله تونسيه مش قادره باش تضحي نظرا لارتفاع المشط في الاضاحي وفي غيرها، وخيس عليها في كل راي البلاد في حاجه لحوار اجتماعي، راي مصلحه بلادنا ضروري تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. ادعو الجميع الى التعاقل ولا فتح حوار من اجل الملفات الكبرى للبلاد ومن اجل مصلحه البلاد.
1: الامين العام للكونفدراليات العامه التونسيه للشغل محمد علي جيزا يدعو الى ضروره اجراء مراجعه شامله لمجله الشغل تستجيب لتحولات عالم العمل وتضع حدا للتشغيل الهش وتحمي الاستقرار المهني وتواكب اشكال العمل الجديده بما في ذلك العمل عبر المنصات، مع مراجعه الاتفاقيات المشتركه بما يضمن حمايه فعليه لحقوق الشغالين وصون كرامتهم. عدة مناطق من معتمدية الجسرين الشمالية تسجل عشية الجمعة نزول كميات مهمة من الأمطار الغزيرة، مما استوجب تدخلا ميدانيا من مختلف المصالح الجوية المختصة لضمان سلامة المواطنين والمحافظة على انسيابية حركة المرور والحد من الأضرار المحتملة. وتولى فريق الجسور والطرقات بالإدارة الجوية للتجهيز بالجسرين تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية بعدد من الطرقات المتضررة، شملت بالخصوص الطريق الوطني رقم 17 بين النقطتين الكيلومتريتين 224 و229، فضلا عن الطريق الجوي رقم 182 بين النقطتين الكيلومتريتين 5 و12 وسط مدينة الجسرين. وتهدف هذه التدخلات إلى تأمين حركة الجولان وإزالة العوائق المحتملة الناتجة عن تراكم مياه الأمطار أو انجراف الأتربة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أي اتفاق تبرمه واشنطن يجب أن يكون سيئا لطهران، مؤكدا أنهم منعوا الأخيرة من استخدام مضيق هرمز أداة تهديد، مبديا عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد، وذلك بعدما قدم طهران أحدث مقترحاتها للتفاوض إلى باكستان. وفي إيران، دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة الإيرانيين إلى جهاد اقتصادي وإحباط أعداء الجمهورية الإسلامية، فيما أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن وضع معادلات وقواعد خاصة للإدارة الجديدة لمياه الخليج ومضيق هرمز. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تقول إن الولايات المتحدة ستسحب 5000 جندي من ألمانيا في توبيخ أمريكي للحليف الوثيق في حلف شمال الأطلسي الناتو، وسط اتساع الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب وأوروبا بشأن حرب إيران. ختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن 41 هجوما على لبنان يوم الجمعة، مما أسفر عن استشهاد 23 شخصا ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس الماضي، وذلك في تصعيد لافت رغم الهدنة المستمرة منذ 17 من أبريل الماضي. وبدوره رد حزب الله عبر تنفيذ 10 عمليات على أهداف إسرائيلية جنوب لبنان، قال إنها استهدفت 7 تجمعات و3 آليات، بينما أقرت الأبيب بإصابة عسكريين جراء الهجمات.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

0: متى متى ميتيو على جوهرة اف ام.
1: السبعة وحدش دقيقة على موجتنا. صباح النور صباح الفل الكل من اختار يبدأ معنا صبحية ويكمل مع برامجنا. خلينا نذكركم كل عادة الوقت دي بالوضع الجوي الخاص بنهاية السبت 2 ماي 2026. من المتوقع أنه يشهد طقس اليوم بعض السحب بأغلب المناطق تدريجيا يكون مغيم آخر النهار. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 19 و25 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وما بين 26 و30 درجة بالجنوب الغربي. ريح تكون من القطاع الشرقي قوية بمنطقة وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحار بش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومتموج ببقية السواحل. هذا فيما يخص الوضع الجوي بالنسبة لليوم. سينو احنا نقول لكم صباح النور صباح الفل. شميسة بدأت تطلع واحدة واحدة إن شاء الله بالنشاط والحيوية لكيب الكل حاضرة. نرجو سنرس قليلة في الديجيتال وتأمل لكم اللايف على جوهرة في ام اس تي في. سوما الله سوما واحدة يا سيدي سوما في الإخراج. نسلم مباشرة زيدة على مروان سعد اللي بعد شوية باش يكون حاضر معكم في فقرة قوم عيدك اليوم ويطلبكم وتكونوا حاضرين معنا. سينو الموزيكا توت سويت. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: شكون معيدك اليوم؟ سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: السبعة وثمانية دقيقة صباح النور صباح الفل الكل ملتحق بنا في الاستماع والمتابعة. يلا وقيت نحتفل معكم بعيد ميلادكم في شهر جديد 2 ماي اليوم. شكون اللي يحتفل بعد ميلاده وشكون اللي هكا تقال عليه برشا كلام حلو؟ دونك نقولوا صباح النور وكل عام وهي حية بخير. دونك مدام راديا أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أنا قلت باهي وإن شاء الله قلوبكم صافي وربي يعطيكم الوقت الطيب وإن شاء الله فرح. فرحة دخلتني ربي حتى بكلمة لوب.
1: مانيش نسمع فيك الكوميونيكاسيون قاعدة هكا تقص. ريزو سافا با.
2: الفرحة باهي حتى حلوة ربي يفرحكم ويعطيكم ما تتمناه ويخليكم.
1: يعيشك إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير قايم لك من نومة.
2: لا مانيش ناقص.
1: مدام مدام راضي اقعد معانا خاطر الكونيكسيون انا الكونيكسيون عندي مشكله خاطر في الكونيكسيون دونك اي حد عندي فقت الكل عندي مشكله في الكونيكسيون دونك الكونيكسيون فما مشكله في الغيزو. حاول تخرج شويه هكا تبعد من البلاصه اللي انت فيها باش نجمو نسمعوك ونجمو نتفاعلوا معاك ونشوفوا شكون هكا اللي بعث اس ام اس وقال لك بار شكله محلو. دونك مدام راضي انا تو سويت باش نعاودوا الاتصال بها. دونك صباح النور واهلا وسهلا مدام راضي.
2: أهلا بيك عايش خليك
1: يا ليلة كل عام وانتي حي بخير.
2: دارك فيك قوي ساعدك وخليك وانك مرأة ربي خليك لصغيراتك ورحم والدي
1: يعيشك يا ربي. إن شاء الله إن شاء الله على قريب لبنان تهز وديكم لبنان تهز وديكم
2: ربي يعطي كل حد كل حد اللي يعطيه ميت منه إن شاء الله. كي أنا نتمنى حاجة لوليداتي إن شاء الله ربي يفر
1: إن شاء الله
2: كما أنا نفرح لوليداتي
1: إن شاء الله يا ربي. اللهم أمين إن شاء الله كل واحد ربي يكتب له الخير والصحة والعافية والرزق والحاجات اللي بيه الكل
2: خليك عطي ميت من
1: اللهم أمين. أي مدام راضية دونك اليوم عيد ميلادنا هكا ولا إيه؟ أي متعودين نعملوا احتفالات يكلمونا الصباح يقيمونا عطينا الأجواء. أي
2: أنا ديت كل مرة كل واحد اللي يكتب من يديه يعطيني أما الحق ما جاني حتى حد على الصباح كما هكا بصراحة وما نكذبش عليك
1: يعني
2: وربي
1: يعني على جوهرة فيم على جوهرة فيم أول مرة تكون في معنا في
2: أول مباشر. مرة أول مرة
1: باه أول مرة وإن شاء الله مش آخر مرة وديما نسمع صوتك ونطمنوا عليك
2: عايشك يخليك ربي يحميك بخير
1: إن شاء الله. عندك صغيرات؟
2: أنا ما نتمنى
1: أمين.
2: عندي جداتي معرفتين وعندي أحفاد وشاد بدي عندي
1: ما شاء الله ما شاء
2: أنا
1: الله
2: أنا أقوم بكري باش يشدوا الثمانية عندي الصباح
1: إن شاء الله بفضلك ليهم
2: إن شاء الله ربي يحقق لهم أمنيتهم وربي يعطي اللي مثل ما عندوش
1: أمين يا ربي. أي سميهم لي أولادك
2: دادي عندي محمد كبير عنده الصغيرات عندي وعندي بنتي خوتها ربي ينوب عليها وربي يفرحها وربي يعطيها ما تتمنى
1: إي أمين
2: ما عرفت وربي ولادي داخل عازب ربي يفرح وربي يفرح لي بي وربي إن شاء الله نوصلوا كما وصلتوا خيات وربي يعطيني حجانة ولا حجاجة ولا عمر إن شاء الله ربي يوفق لي فيه
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يكتبه لنا الكل يا رب
2: ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا وربي يفرحكم ونا طالب حاجه حلوه ربي يوصلها لك.
1: محليك يا مدام راضيه والله محليك محليك محليك محليك
2: قلبي طيب ما عرفش كل نحب الناس الكل ونفرح للناس الكل كل نفرح لوليداتي نفرح للناس الكل
1: وهذاك
2: قلبي سنين ما ترانيش هكا قلبي سنين حنين على الناس الكل
1: انت هكا قلبك حنين
2: وانا دموعي هاك
1: بسم الله عليك هذاك دليل انه قلبك صافي واللي يتمنى الخير
2: نتمنى الخير للناس الكل.
1: مدام راضيه اللي يتمنى الخير للناس الكل راهو معناه انسان نظيف وصافي من داخل وربي يعطيه
2: يا رب
1: ديما الحاجات الباهية
2: الحمد لله يا رب ان شاء الله كلام سلوه اللي راني يضحك في وجهي وان شاء الله ربي يلطف علي به
1: ان شاء الله يا رب
2: ما نضر حد يا رب
1: ان شاء الله. انت مدام راضيه من سوسه
2: من أكودة
1: من أكودة تحيتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا في أكودة نسلم عليهم ونقول لهم كما نيالكم كما هكا كما يقولوا اللبنانيين بمدام راضية جارتكم وحبيبتكم وعشيرتكم هالقلب الصافي وهالمرأة الطيبة
2: إن شاء الله قلبي صافي مع الناس الكل
1: إن شاء الله. هاي للا ما نحبش نطول عليك نحب نقول لك اللي خولة بنوتك هي اللي قتلك هو أنت عندك زوز أولاد دونك وبنية خولة تقول لك ربي فضلك ليا يا ماماتي الغالية وإن شاء الله
2: أنا عرفت عرفت حسيت بها حسيت بها خاطر أنا طبطبت لبنيتي أول مرة يجينا تقولي شنو المشكلة أكذب
1: شنو المشكلة وش آخر مرة
2: ربي يعطاه ربي يفرحها ربي يعطاه ما تتمنى يا ربي يا ربي حقق لك امنيتها يا ربي يا ربي فرحها وتغير يا ربي تعطاه ما تتمنى بجاه الصح شتيه كل يوم نطلب لهم ربي يا لو ما صلي نطلب دعوات بهم الوليدات يا ربي فرحهم تغيرني
1: ان شاء الله يا لاله ربي يفضلك ليهم
2: تغير اي واحد اي صغير تتغير ولا في والديه ولا والدين تغيرها باش تغير
1: ان شاء الله يا لاله خوله ربي يفضل هالك وربي يفضل لك
2: فرحه بنيتي ربي يعيش
1: اسمعي الهنية دي حب تهديها لك سومه هيك سد الحبايب يا حنينه انت كل كتيبة وربي يخليك يا راضيه يا بيه يا مزينه
2: امي الله يرحم والدي يا الله يرحمهم والدي زاد حتى انا نرحم على والدي ربي يرحمهم
1: واحنا نقول لك ربي يعطيك الصحة والعافية ربي يرحمهم مدام راد خليك معنا في الاستماع تجي تربح معنا منقيلة من بعد شنو رايك؟
2: إن شاء الله
1: أيوة قد معنا في الاستماع
2: من ربي عايز
1: قد معنا في الاستماع وإن شاء الله كل عام وأنت حي بألف ألف ألف ألف خير مدام رادية نمشيو لخونا عمر دونك يحتفل زاد بعيد ميلاد ونقولوا صباح النور صباح الفل سي عمر
3: بخير بخير بخير عسلامة
1: صباح الفل صباح الفل صباح الفل
3: عايش
1: شنو لك يا عمر؟
3: والله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله
1: اسمع عمر ذي من جماعة الحمد لله الحمد لله وديما نقولوا الحمد لله وما نتعبوش منها كلمة الحمد لله
3: اي صح ديما الحمد لله
1: ديما الحمد لله نحمد ربي على النفس على الناس الطيبة اللي في حياتنا على كل ما هو به دونك عمر اليوم عيد ميلادنا
3: ايه عيد ميلادنا اليوم نعدي
1: عاود هالي عيد ميلادنا عيد ميلادنا عيد
3: ميلادنا عيد ميلادنا عيد ميلادنا اليوم
1: كل عام وانت حي بخير حي بخير حي بخير يا سيدي
3: عايشك ربي يفضلك ربي يخليك
1: احنا قايمين لكم النوم ها
3: ليه بدري متى نقوم بكري اللي جانا به
1: خي بيان خدمه ولا تقرا؟
3: لا قرايه الحقيقه
1: لا قرايه ان شاء الله ربي ينجحك نورمالمون توا تحضر الامتحانات ولا
3: هكاك توا تحضر الامتحانات
1: ان شاء الله بنجاح يا ربي دونك اي عمر شكون بعث لنا اس وقال لنا ربي فضلك لينا وربي يخليك وينجحك ويوفقك ويعطيك ما تتمنى وكل كلام اللي يجي من القلب هذاك
3: من القلب من القلب من القلب لازم نصور حاجه من العائله
1: اكيد ومن القلب من القلب زاده مش هكاك
3: القلب من القلب نصور امي وبابا
1: امك وبوك هذوكم اللي حابوا يقولوا لك ان شاء الله ربي يفضلك لينا ويعطيك ما تتمنى دونك والدتك ايناس وبوك حافظ بعثوا لك اس ام اس وقالوا لك ان شاء الله كل عام وانت حي بالف الف خير شنو تحب تقول لهم اي
3: والله نحب نقول لهم ربي يفضلكم لا يا ربي يخليكم لا نحبكم برشا وراني تعلمت منكم برشا حاجات وربي يفضلكم لا
1: ان شاء الله ربي يفضلهم ليك وان شاء الله يشوفوك ديما في اعلى المراتب عمر دونك مدام ايناس ربي يخليها لك وسي حافظ عم يسمعوا فيك توا واصروا قالوا قيموا قيموا قيموا قيموا قيموا خلينا هكا نفرحوا به انت وليد الوحيد ولا عندك خواتك؟
3: وليد الوحيد اي
1: هذاك علاش انت دونك المقرب وقرة العين يا عمر في بالك ولا؟
3: في بالي في بالي الحمد لله
1: ربي يخليك لهم دونك نسلموا على الوالده والوالد ونقولوا لك ان شاء الله بنجاح والتوفيق وانا حاسه ان عمر قلبه كبير كنت تسمع معنا في مدام راديه
3: كنت اسمع معكم يا حلال مرا زاد حتى انا قلت مثلك ليه
1: باه نهديو لها المنقيله
3: نهديو لها المنقيله
1: محليك يا عمر محليك نو توقع عمر هو فيديو زاد يقول نهدي المنقيله المدام راديه هاوكا باش تدعي وتقول لك ان شاء الله ربي ينجحك ريتها من الصباح قلبها الابيض دونك اكيد باش تعطيك دايوه هكا دايوه خير تمشي قدره ربي تكون هكا مسوقره نقولوا احنا دونك شكرا لك يا عمر ومبروك المدام راديه المنقيله من اهداء سيتي واتش وجوهره فهم كانت هذه فقره قوم عيدك اليوم
0: قوم عيدك اليوم رعايه سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: دار، كهرباء، أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990، تي على 85 990. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawar FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعاب الكل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
2: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بتعيينات حكام الجولة 13 اياب لبطولة رابطة المحترف الاولى اللي تلعب على زوز دفعات. الدفعة الاولى نهار الاحد 3 ماي 4 تاع العشية في ملعب حمد العقربي بيراس ديربي العاصمة بين النادي الافريقي والملعب التونسي. المقابلة يدير الحكم نضال الطيف، وفي غرفة الفار باش يكون موجود امير لوسيف في طيب الميري بصفاقس النادي الصفاقسي الاولمبي البيجي. المقابلة هذه يدير حكم سيف الورتيني، وفي غرفة الفار مجدي بلاغة مستقبل جيبس الشبيبة القيروانية. المقابلة يدير الحكم وليد المنصري، وفي غرفة الفار خليل الجري اتحاد من قردين مستقبل سليمان. المقابلة يدير الحكم بديس بن صالح، وفي غرفة الفار باش يكون موجود حسني النيلي. الدفعة الثانية باش تكون نهار الاثنين 4 ماي كيف 4 تاع العشية في باردو، شبيبة العمران يستقبل الترجي الأراضي التونسي. مقابلة يدير الحكم محرز المالكي، وفي غرفة الفار باش يكون موجود هيثم جيرات. في 15 اكتوبر نادي البنزرتي مستقبل مرسى وليد العجلي حكم المقابلة، وخالد قويدر في غرفة الفار. في ملعب مصطفى بن جناد بلا مونستيرة الاتحاد المونستيري يستقبل نجم المتلوي صادق السالمي حكم المقابلة، وفي غرفة الفار أمير العيادي. في مركب جرجيس الترجي الجرجيسي يستقبل النجم الرياضي الساحلي. مقابلة يدير الحكم أشرف الحركاتي، وفي غرفة الفار أيمن النصري. كما قلت الجولة 13 إياب لبطولة الرابطة المحترف الأولى تلعب نهار الأحد 3 ماي ونهار الأثنين 4 ماي. بعد غدوة تنطلق مقابلات، أو غدوة تنطلق الدفعة الأولى، وبعد غدوة الدفعة الثانية قبل 3 جولات من نهاية الموسم الرياضي 2025-2026. في الرابطة المحترفة الثانية البارحة تلعبت الدفعة الأولى من مباريات الجولة 12 إياب، عديد المقابلات المشوقة. البداية بالمقابلة المشوقة أكثر في ملعب والي الأحوار بحمام سوسة، أما الحمام سوسة يتعادل 2-2 مع سكاك الحديدة الصفاقسي. السكاك أخذ الأسبقية هدفين لصفر، وبعد حمام سوسة كان ذلل للفريق في دقيقة 90+1 عن طريق ريان بن عبد الله، وفي دقيقة 90+7 من تريتر من مخالفة مباشرة يعطي نقطة مهمة لأمل الرياضي بحمام سوسة قبل المقابلة الأخيرة أمام نادي حمام الأنف. محيط قرقنة تعادل 0-0 مع الهمهامة. اتحاد طاوين فاز على سبورتينج بن عروس هدف لصفر. كوكب عقارب انتصار على هلال المساكن هدف لصفر خلاه يضمن البقاء رسميا. الفريق هذا اللي في مرحلة الإياب كمل بسبع نقاط في المركز الأخير، لين يبقى في الرابطة الثانية ب 28 نقطة. جمعية ماكرين تعادل 1-1 مع بعث بوحجر. ملعب أفريقي بمنزل بورقيبة فاز على مكارم المهدي هدف لصفر، وهلال الشابة يفوز على اتحاد بوسالم 5-0، واتحاد بوسالم يغادر الرابطة المحترفة الثانية. كيفاش الترتيب خاصة في الصعود؟ حمام سوسة في الصدارة عنده 50 نقطة، مع نادي حمام الأنف كيف 50 نقطة، والمركز الثالث اتحاد الطاوين 48 نقطة، اللي خرج من حسابات الصعود مباشرة وباش يلعب البراج. المقابلة الأخيرة والجولة الأخيرة باش تكون بين نادي حمام الأنف وأمل حمام سوسة. فرضية الصعود حمام سوسة مطالب بالتعادل أو الانتصار لصعود الرابطة المحترف الأولى، ونادي حمام الأنف مطالب بالانتصار للصعود للرابطة المحترفة الأولى. بخصوص اللي غادروا زوز فرق اللي غادروا الرابطة المحترفة الثانية، المجموعة الأولى اتحاد بوسالم ومنزل بورقيبة. نواصل مع الرابطة الثانية. اليوم تتلعب الدفعة الثانية من مقابلة الجولة قبل الأخيرة. الملعب الجيبسي تقدم مساقيت الدير أهم مقابلة في المجموعة الثانية باش نعرفوا شكون باش يكون في الرابطة المحترفة الأولى. المقابلة هذه دير الحكم أمير لوسيف. باقي المقابلات جمعية أريانا قوافل القفصة نادي القربي نصر جلمة جندوبة رياضية سبورتينغ الموكنين اتحاد الذي بخسر سيف القلعة الرياضية أولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة وهلال الردية في وجه مستقبل القصرين. ساقيت الدير في الصدارة عنده 52 نقطة، والملعب الجيبسي في المركز الثاني عنده 51 نقطة في صورة انتصار تقدم سقية الدير على الملعب الجيبسي في جيبس يضمن رسميا الصعود لأول مرة في تاريخ نادي للرابطة المحترفة الأولى في ضمن البقاء. ثلاثة فرق أو أربع فرق، ثلاثة فرق ينافسوا خاطر أنه الفريق الأخير غادر الرابطة المحترفة الثانية. ممكنين في المركز 11 عنده 28 نقطة، المركز 12 القلعة الرياضية 27 نقطة، ونصر جلمة مركز 13 25 نقطة. ثلاثة فرق تنافس من أجل ضمان البقاء، ونذكروا أنه أولمبيك سيدي بوزيد رسميا غادر الرابطة المحترفة الثانية. بعد القطاعة مع المدرب البلجيكي لوك إيميل، الشبيبة القيروانية قبل ثلاثة جولات من نهاية الموسم تعين المدرب طارق جري على رأس الفريق بمساعدة حافظ الهويربي، حاتم العبيدي، سفيان الرويسي مدرب حراس، جمال النفاتي معد بدني، ونادر ترودي محلل أداء. الشبيبة اللي موجود في المركز 14 عنده 24 نقطة وينافس من أجل ضمن البقاء، بينه وبين أولمبي البلجي 4 نقاط 3 مقابلات باش نعرفوا شكون باش يضمن البقاء، اما الشبيبه او الاولمبي البيجي. كذلك مستقبل سمال اللي مازال حسابيا في الرابطه المحترفه الاولى. في بلاغ صادر من صفحه رسميه للاتحاد المونستيري اكدت من خلاله ان الوضعيه الماديه للفريق بلغت مرحله صعبه بسبب تراكم الديون منذ سنوات، ودعت الهيئه المديره جماهير الاتحاد الى دعم الفريق ماديا ومعنويا في اسرع الاجل وتغليب مصلحه النادي. في الباسكيت البارح النادي الافريقي فاز على فريق مكتوان نيجيري 86-77 في رابع مقابلات الافريقي في النفذة الاولى من البال جنوب الصحراء. الافريقي 4 انتصارات متتالية خلاه في الصدارة بعد فوزه البارح على مكتوان النيجيري، واليوم يلعب اخر مقابلته في النفذة الاولى من جنوب الصحراء. نذكر ان الافريقي كانت اهل رسميا للدوري الربع النهائي من البال اللي باش تلعب في رواندا. اليوم الافريقي يلعب 6 تاع العشية ضد الرباطي من أجل تأكيد الصدارة والفوز الخامس على التوالي وإنهاء النافذة الأولى في صدارة الترتيب. المقابلة باش تكون منقولة على قناة نسمة الجديدة كما قلت النادي الإفريقي الفتح الرباطي 6 تاع العشية وسط شبابيك مغلقة، ولقاء مشوق بين الإفريقي والفتح الرباطي. في الهوند اليوم تلعب مباراة الثمن النهائي من كأس تونس. نذكر البارح الترجي فاز على اتحاد منزل تميم 38-22. اليوم باقي المقابلات، ماضي ثلاثة نجم الساحلي نصرة بولبا، نادي كرة يد بجمال يواجه بعثة بن خيار، الأربعة تاع العشية اتحاد رياضي بقرمدة يواجه نادي ساقية الزيت، وسبورتينغ المكنين يواجه مكارم المهدية، مقابلة مشوقة بين الزوز فرق. الخمسة تاع العشية اتحاد رياضي بصيادة في الجيحية يستقبل النادي الإفريقي، نادي رياضي بهيبون يستقبل جمعية الحمامات، ونادي كرة اليد بقصر سيف يستقبل الملعب التونسي. أبرز مباريات الكرة الأوروبية، ماضي ثلاثة برانتفورد ويست هام، والخمسة ونص أرسنال يواجه فولهام. في الدوري الفرنسي ماضي ساعتين نونت يواجه أولمبيك دو مارسيل، أربعة تاع العشية بي إس جي يواجه لوريون فريق لاعبنا تونسي منتصر الطالبي، والثمانية ودرج نيس فريق لاعبنا تونسي علي العابدي فريقه يواجه لونس الفرنسي صاحب المركز الثاني، ونيس انتصار يخليه يضمن البقاء في الليغوان. في الدوري الألماني ماضي ساعتين ونص بايرن ميونخ اللي كان توج بالدوري الألماني يواجه هايدن هايم، في نفس التوقيت فرانكفورت فريق لاعبنا تونسي لسقيري فريق يواجه هامبورغ، والخمسة ونص باير ليفركوزن يواجه لايبسيش. في الدوري الإيطالي الخمسة كومو يواجه نابولي، والثمانية غرباء أتلانتا يواجه جنوة. في الدوري الإسباني في لا ليغا ماضي ثلاثة وأربعة فالنسيا أتلتيكو مدريد، وثمانية تعليل أوساسونا يواجه برشلونة. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على الستنتانا جوهرة فام بون.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Très small concept. 7 à 9 matin.

متى السبعة وسبعة وخمسين دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. هذه المتينة الويكاند الرونديفو كالعادة حتى للتسعة، وبتاريخ 2 ماي يكونوا حاضرين معاكم بأخبارنا بمتابعاتنا، لكن زيدا نعطيكم كل المستجدات في علاقة ببلاغات تكون صادرة عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، باش نخصوا بذكر إقليم سوسة المدينة اللي يعلن البلاغ متاحة عن انقطاع طير كهربائي غدوة لحد 3 ماي 2026 أبارتير من 7 متاع صباح وحتى لمساعتين في إطار القيام بأشغال صيانة. دونك باش ينقطع طير كهربائي عن الشوارع المحاذية لمدرسة المستقبل والأنهج الخلفية لجامع أبي بكر الصديق في حي الزهور. وأشارت الشركة إلى أنه إرجاع طير كهربائي باش يكون دون سابق إعلام حسب انتهاء الأشغال. دونك نذكركم أنه غدوة باش يكون فما انقطاع للطير الكهربائي من 7 متاع صباح حتى المساعتين دونك في الشوارع المحاذية لمدرسة المستقبل، النهج الخلفية لجامع أبي بكر الصديق في حي الزهور، وكما قلنا باش يتم إرجاع طير الكهربائي دون سابق إعلام حسب انتهاء الأشغال. هذا فيما يخص كل البلاغات المحاينة اللي ترجو تلقاوها وتقراوها على موقعنا johrfm.net. احنا كالعادة نعمل معكم بعد شوية جولة في أهم كتبة في جرايدنا بالنسبة لليوم 2 ماي. كيف كيف عناوين باش تكون رياضية، عناوين تهمكم تشمل كل المجالات ثقافية كانت اجتماعية سياسية اقتصادية، هذا كل تلقاوها بعد شوية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: Matin. Revue de presse.
1: ثمانية على موجاتنا كالعادة الوقت هذايا يكون مع لانفوراما وين نتعرفوا على أهم العناوين كما قلنا صادرة بتاريخ 2 ماي مع منال جاب الله وأمين شرف الدين مرة أخرى غو بونجور منو
2: أهلا وسهلا أهلا دو بريس مشافورة بقى
1: أنا سامحوني روفي دو بريس زلت 6:30 بزلت في 6:30
3: لانفو قعدهم كبش
1: فما انفو ولا فما
2: بيان سور
1: فما في الجرايد نتاعنا هكا ولا محلاو حبيت نتستيكم فايقين والا لا طلعتوا فايقين هاي يا مانوي
2: نبداو بكالعادة يعني جولة مش تكون بين الجرائد الورقية والإلكترونية تقريبا جل المواقع والجرائد نلقاوها اليوم مهتمة بالزيادة في الأجور. جريدة الصباح نقلت تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللي أكد أنه الزيادة في الأجور على 3 سنوات يسمح بتطور مستوى المعيشة في تونس ونلقاوها في موقع صريح أونلاين. الوزير يصف هذه الزيادة بنسبة 5% بالممتازة والجيدة وأشار لأنه ما فماش فارق كبير جدا في نسبة الزيادة بين الدرجات المهنية. في المقابل في نفس الموقع نلقاو أمين عام اتحاد الشغل صلاح الدين السلمي يعتبر أنه الزيادات في الأجور لا تلبي الحد الأدنى من حاجيات العمال والمتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم. في جريدة الشروق الورقية نلقاو أمين عام اتحاد الشغل يقول نريد مصالحة وحوار اجتماعي. وأيضا في نفس الجريدة نلقاو تفسير وتقديم لأهم التوضيحات حول الترفيع في الأجور والجرايات. ومن مقالاتها كذلك الشروق ما اهتم بهجرة الأدمغة العنوان في ظل نزيف هجرة الأدمغة كيف نثمن كفاءاتنا. وقالت تونس تعتبر بلد منتج لنخبة من أفضل الكفاءات تسعى وتتسابق الدول على استقطاب هذه الكفاءات. فشنية الحلول للاستفادة من هذه الأدمغة التونسية وكيف يتم تثمينها. عناوين عديدة الحقيقة في جريدة الشروق كما عنوان تحدث على علوش العيد أولا وأخيرا سكت الخروف وبعبع المواطن. وتسألت الجريدة هل تنجح حملة مقاطعة علوش العيد تحت شعار خليه بعبع أم هي مجرد بعبع لا أكثر ولا أقل. عنوان آخر تحدث على المخدرات إدمان المخدرات معركة إنقاذ جيل. وقالت الجريدة أنه ملف الإدمان على المخدرات لم ينتهي بشن الحرب على المروجين واعتبرته ملف شائك يدق أكثر من جرس إنذار. وأنه قالت أنه كذلك وزارة الصحة أعلنت بنفسها استفحال الظاهرة في صفوف المراهقين والشباب من الجنسين مش مقتصر كان على الذكور. في موقع صريح أونلاين الإطاحة بشبكة تحايل إلكتروني كبرى لهفت المليارات وتم إيقاف أكثر من 30 رأس في هذه الشبكة وتم إدراج 40 أخرين بالتفتيش. شبكة خطيرة تنشط في إحدى جهات ولاية القاسرين تمكنت من الاحتيال على مئات الألاف من الضحايا وتمكنت إدارة الشرطة العدلية بالجرجاني من تفكيك هذه الشبكة. تقريبا كما قلت هذه أبرز المقالات الصادرة اليوم وفما يعني التوجه كبير وحديث كبير على الزيادة في الأجور.
1: الزيادة في الأجور وعلوش العيد هذوما أكثر زوز محاور تلقاهم في الجرائد على وسائل التواصل الاجتماعي حديث التوانسة في الشارع. دونك زيادة زعما تنجم تلبينا هكا بعض الحاجيات
3: هذه
2: شوف تخلطش على كيلو الحم
1: ان شاء الله ربي يجريها على صلاح وان شاء الله التوانسه الكل تكون بخير. واكيد احنا من خلال ريبورتاجات مع زملائنا ومراسلنا
2: قمنا به الريبورتاج البارح كان في نشره السبعه العبيد قال لك مهزله هالزياده هذه فمبرشه مش موافقين عليها معناها مش راضيين بها استناوا اكثر من هكاكه ما لبيتش الانتظارات نتاعهم والاحتياجات نتاعهم.
1: دونك هذه اكيد ان شاء الله باش يكون زاد موضوع حديثنا ورايكم انتم باش يكون في كابوتشينو. ما خلينا نمشي لي سي أمين شرف الدين شكرا لك مانو ساعة ونمشي لسي أمين شرف الدين في سبور بريس تنسويت نتعرفوا على أهم العناوين زادة الرياضية اللي تكون صادرة في جرايدنا اليوم. سبور بريس هاي سي أمين شرف الدين غو بونجور
3: صباح الخير هيبة ومستمعينا ومستمعي جورة فيم وجورة فيم تي في. بداية بجريدة الشروق، احتقان كبير والفريق ممنوع من الانتداب. أين اختفى رئيس النجم الرياضي الساحلي؟ اللقب يقترب من باب جديد. الافريقي يحشد شعبه في لقاء الموسم ضد لقاء الحسم ضد البقلاء. ونعود نقول أنه جريدة الشروق هذا اللي تم نشره في جريدة الشروق، الترجي الرياضي التونسي بومال متفائل وتحميل كوادر المسؤولية في كرة الطائرة. نهائي فرجوي بين سيدات كارتاج ونادي أصفاقسي. في جريدة الصباح كانت حكيت على إقالة المدرب البلجيكي لوك إيمايل من شباب القيروانية. قالت آخر ضحاياها المدرب البلجيكي لوك إيمايل، إقالة بالجملة في 12 فريق ورباعي فقط، يواصل إلى حد الآن بنفس المدرب. في الرابطة الأولى لا جديد في أعلى الترتيب، 12 هدف فقط وإجليزة أول نازلين. حكيت على الجولة الفارطة اللي انتهت الخميس الفارطة. نجم الساحلي الملعب من انتداب مجددا بسبب جورما. هي في البال الباسكيت، الإفريقي فاز على مكتوب وانا نيجيري ويواجه اليوم الفتح الرباطي. استند على عشية ومنقولة على قناة نسمة جديدة. وعلى خلفية أحداث دربي كرة اليد، إيقاف بن سليمان وجلوز لمقابلتين وويكلو لنادي الإفريقي.
1: شكرا لك سي أمين. اليوم فما موعد رياضي ولا نشراتنا فقط؟
3: اليوم نشرات فقط، غدا موعد الرياضي
1: إن شاء الله. إن شاء الله موافقين في كل ما تقوموا به أكيد زملائنا في قسم الرياضة وقسم الأخبار والويب، زاد نسلموا عليهم والديجيتال ذو ما يكون لي في الكواليس، ولكن هما اللي قاعدين يعطيكم ويودوكم ديما بالتحينات وآخر الأخبار. إحنا كالعادة زادة نودوكم بالوضع الجوي وذكركم به بيانسيو ديما على موجات الدنيا وما فيها.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: نحكيه على الوضع الجوي. أكيد طقس يهم برشا توينسا، ولينا نتبع برشا هكا تطورات ونتبع البلاغات والتحينات. نحكيه على طقس 2 مايو 2026، بعض الصحب بأغلب المناطق تدريجيا تكون مغيمة جزئيا آخر النهار. نحكيه على حرارة في استقرار نسبي، تتراوح القصوى بين 19 و 25 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 26 و 30 درجة بالجنوب الغربي. ريح من القطاع الشرقي قوية بمنطقة سيرات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومتموج ببقية السواحل. دونك هذايا كما قلنا فيما يخص الوضع الجوي، وأكيد تلقاو ديما البلاغات من المعهد الوطني للرصد الجوي على موقعنا جوهرة FM.net. احنا مازلنا موصلين معكم الغونديفو حتى للتسعة في الماتينال ويكاند.

0: سيتي. ما لعد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 2 حتى 3 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري لو دو 3 بواط دو كونسيرفاسيون كولوكس ب 8990 في عوضة 12 دينار و 990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
2: Le 17 mai, lessive liquide Lila 2 litres, boîte de 20 dinars ou 990 millilitres, ou ma fieli, blèche. Fi Eid Miladna, jaouna ou jaoukoum hafeli, bel promouette ou le cadouet.
3: Monoprix, dîme à Mac.
0: Jouhara FM. Publicité.
4: Tassement, concept, 7 à 9.

0: مع الشيف لطفي بن عربية.
1: صباح النور، صباح الفل الكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة داخل وخارج تونس. عنا برشا زادة يتابعوا فينا على جوهرة فام تي في، تحية ليكم. خارج تونس يكونوا كونكتي مع موجاتنا ويكونوا كونكتي مع فقراتنا ومع جونا. ذك علاش انتوما اليوم وكما كل نهار سبت تلقاو معنا الشيف لطفي بن عربية اللي يعطيكم رسيد بنينة خفيفة وما تشدش الوقت. دونك هذايا اللي نتصوروا لأنه حاجة بنينة وخفيفة، هذايا حسب التصور والاقتراح. اليوم من عند الشيف لطفي بن عربي اللي نقول له صباح النور، صباح الفل. شيفنا
2: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، هيبة وكل كيب اللي عم عاملة معنا هذا الصباح، وكل يسمع فينا وشاهد فينا في تونس ولا خارج تونس، تحية للجالية التونسية اللي في كندا، في إيطاليا، في ألمانيا، في مصر، زادة في لبنان، في تركيا، تبعوا فينا باستمرار، خاصة فقرتنا بن على بن اللي واخذ صدى كبير برشا على مستوى العالم.
1: نسلموا انتي جبت على إيطاليا، نسلموا على أخونا زبير المكني يسمع فينا في إيطاليا، نسلموا على جمولة تسمع فينا في الكوجينة في الدويرة، نسلموا على مريومة، نسلموا على أخونا ربيع كراي، نسلموا على كل كما قلنا ما نختار موجاتنا باش يتمتع بالبنة والرسيت اللي فيها الفخوي دماغ.
2: شو رأيك في دماغ؟
1: I like جدوخ.
2: هو تو برشا هيبة صحيح مش موجودة في ثقافة التونسي ديما، يعني باستمرار خلينا نقول ولد البحر قطع النظر عن الأنواع متاع الأسماك.
1: أي
2: ديما دجاج، الحم دجاج، الحم دجاج، الحم دجاج، فما اللي معشي
1: يقدر حتى على الحم وعلى
2: خلاف القدرة الشرعية ماش نحكيه فيها، ذاك موضوع وتسكر معناتها معش نرجع له هيبة. أما اللي قاعد نشوف في الأسواق حسب اللي بوا مارشي وحسب ما نشوفه في السوق شنو فما طول الفرويد مير الأسماك بصفة عامة الأسواق مقبولة ولا خير من اللحم، خير من الدجاج،
1: والمنافع تدى الصحية
2: بالضبط. ما نحكيوش على المنافع هذيك، انت ما شاء الله تعرف يعني عندك خبرة في
1: الحويت. اي
2: بالضبط،
1: باهي
2: الحوت على الحوت.
1: هي
2: الكريفات تو موجودة بكثرة ورخيصة زادة في المتناول، الكالامار زادة كيف القرنيط، البوري، الغراب، نقولوا احنا هو يظهر كل المناني كيما الميرو، لكن هو الغراب نقولوا احنا الكاربو، فما المرجان، فما التريليا، فما الدورات، فما اللوديمير، برشا انواع بصراحه. خلينا نركزوا شويه على المول اللي هو رخيص زاده في المتناول، والكريفات والكالامار زاده، حتى الشوابي زاده موجوده. يعني تلقى الكيلو ب 20 وب 25 في المتناول. انت توكي تاخذ مثلا نقولوا باش تعمل بلان تاعك اليوم العائله كل ملموم باش تاخذ سوادي زون ب 50 دينار في لويد مير او كيلو لحم تاع اللوش هذا. وكيلو لحم ما نتصورش كان مشي كافي لك وجبتين ولا مشي يدور على عدد الافراد نتاع العائله الكل. باش اخذ هكا لحمه وهكا هو
1: الحي ما الحي ما باه
2: هكا ولا
1: صحيح
2: بينما كي باش تاخذ زوز كيلو ب 50 دينار مثلا في لويد مير باش تاخذ شويه كريفات، شويه مول، شويه كالامار، شويه شوابي، شويه مرجان، كعبتين، ثلاثه دورات، تلقى عندك ان كورفيه
1: تشكيله
2: تنجم تعمل بها سامفوني، تنجم تعمل بها برشا حاجات، تنجم تعمل سلطه، تنجم تعمل سلطه فرويد مير كعبه قرنيط هكا، شويه قرنيط مسموطه مع شويه شيفريت مع شويه طماطم وبصل، تعمل بهم سلطه فرويد مير، كما تنجم تعمل شويه كريفات باني، تنجم تعمل سباجيتي بالفرويد مير، تنجم تعمل مشوى باربكيو فرويد مير، تتمتع العائله، فما التنويع، تحس حتى انت كيف الدار يعني عندك ريتم معين ديما الحم الدجاج الحم الدجاج
1: هاكا في الويكاند مثلا
2: في الويكاند على الاقل فرهدوهم شويه في وقت تخرج لبرا تحط مع يعني 200 ولا 300 دينار لبرا مش تفطر بهم هيبه تحطهم في كالك بلا لا هذوك نوفرهم نعملهم في داري ونتفنن فيهم ونعمل لهم جواني والافراد نتاع العائله واللي عديت بون ويكاند خاصه في جو رفام وعلى بنا على بنا.
1: يا سيدي البنا اش نطيبوا لهم؟ انا كنت تقول لي الكريفيت والمول دونك جوي هذاك
2: الناس الكل تحب الفريد ميرا اسال نرجس قال لها تو شنو تقول لك
1: نرجس هذا اللي ماهيش فان برشا بالفريد ميرا ما نعرفش
2: تحب الفريد ميرا خاصه كي نطيب هو نقولوا احنا على الريسيت نتاعنا اللي هي باش نعملوا كالامار بروفونسال والسلطه نتاعنا باش نعملوا فيها كريفيت ازياتيك يعني كريفيت شيفريت باش نعملوها باني وبالجلجلان وبالصوص الصويا ودي سير بتاعنا بالطبيعة احنا خلطنا اليوم بين آسيا وبين الشرق وبين أوروبا ودي سير بتاعنا مش يكون تيراميسو بالماسكاربوني شنو رايك توكل صحيح انك كريفات دباني وشويه كصوص صويا في جنبها ومعها كرسيه جلجلان ولا كاكاويه تبدا كمهروشه، كاكاويه تبدا طايبه مهروشه مع الجلجلان، ورقه تاك ليتي، ورقه تاك شو اسمه الجرجير
1: روكيت،
2: مع شويه كصوص نتاع بلزاميك. حاجه باهيه
1: مصوره بن على بن، تبدا
2: تاكل وتتبنن.
1: صحيح.
2: هذه السلطه نتاعنا عملنا كريفيت باني بالصوص صويا، فيها الليتي، فيها الروكيت، وفيها التومات سيريز، وعصره نتاع القارص مع صوص بلزاميك، والصوص نجم نحطوا فيه شويه جلجلان والا كاكاويه مقليه مهروشه زاد. البلا الثاني نتاعنا اللي هو البلا برينسيبال عملنا كالامار بريفونسال. باه ياسر، ماهوش معناتها ما ياخذش برشا وقت هيبه، وميم طون ماهوش مكلف ومتنوع. شنو فيه؟ فيه تومات سيريز، وفيه الكليل، وفيه البصله صغيره، وفيه كعبتين طماطم، تنجم تاخذ حتى التومات سيريز تدي فيه، مع قرينين فلفل هكا حار الاحمر يقولوا احنا الموزوز. بعد ما تنظف الخضره نتاعك قصيتها اون جوليان، تصوتيها في شويه زبده ولا شويه زيت زيتونه، ما نحطوش هنا لا كمون لا ملح لا حتى شيء، حتى في الفلك عن ماذا بيك لا. باش ناخذ مغرفه موتارت اللي هو الخردل هذاك مع الليجيم، تصوتيه، وبعد تحط تبدا عندك الكالامار مغسول مخصوص رونديلات رونديلات، تصوتيه وتخرجوا معك الميلونج اللي عملته هذاك نتاع الليجيم والموتارت، تحطوا هكا في رافيرا، تاخذ شويه هكا بلزامي، تاخذ شويه هكا احبق فريش والا شامبينيون ولا حتى رونديلات نتاع بصله كي يبداو مقلين كريسبي نقولوا احنا يتقرمشوا، زين بهم البلا نتاعك. عملنا سلطه الكريفيت باني بالصوص صويا، وعملنا كالامار سوتي مع الليجي. الديسير نتاعنا تو مش نعملوه تيراميسو، باش ناخذوا حكه فروماج ماسكاربوني فيها 180 غرام، نخلطوها بكعبتين بلون ديف، يعني باش ناخذوا الابيض نتاع العظم ونركضوه بالكدا بالكدا، ونحطوا معاه كعبتين ياغورت طبيعي، ومعاه حكه الفروماج ماسكاربوني، خلطوهم بالكدا بالكدا. بعد باش ناخذوا اللونغ دي شا ولا اي نوع نتاع بسكوي، نسقيه بالقهوه الكحله، القهوه الفلتر هذيك امريكان كافي تقول انت هيبه، نسقيو بها البسكوي، نحطوها في لي رامكان ولا في ليفيرين ولا في الكيسان اللي عندك، ونعمل طبقة بطبقة بطبقة بطبقة. آخر شيء مش ناخذ الكاكاو سون سكر، الكاكاو نقولوا احنا ماهوش حلو برشا، نعمل ندريو هيك شوية من فوق، مع كعيبة فريز تبدا مقصوصة، نزين بها تيراميسو. نعملوا ريكاب على الريسيت نتاعنا عملناها اليوم. عملنا سلات كريفيت باني بالصوص صويا، وعملنا كالامار سوتي مع الليجيم في الصوص موتارت، والديسير عملنا تيراميسو بالمسكربوني وزيناه بالفراولة. شكون ما يحبش هكا كعبة فراولة تعمل 66 كيف؟ يعني في جنبك هاي بكا فراولة
1: باي باي فريزيتا
2: هيبا لوسيف
1: الفراولة هي بتاع الفراولة. دونك هاو كعطاكم الشيء الأجواء الكل اللي تستحقها الويكاند واللي يستحق الحقيقة روسيت، وعنده شح في الأفكار، لأنه أسبوع كامل نعرفه حرة الحراير تبدأ في الكوجينة تخلط الويكاند تقول لك يزيت عبد. دونك هاو كعطاكم حاجة خفيفة كما قالكم ما تتكلفش برشا، دونك للي هكا يوازن يقول لك نخرج مع صغيرات ومع العائلة البرة ولا في الدار، دونك البودجي باهي أنك تاخو حويجة في الدار وهكا صنع يدي وحيت عينيا ونظافة والأمور تكون واضحة. دونك شكرا ليك شيف كالعادة لطفي بن عربية اللي يكون حاضر معنا نهاية السبت باش ينورنا وباش يعطينا البن على بن. شكرا ليك شيف.
2: مرحبا بك هيبة، ومرحبا بكل اللي يسمع فينا وشاهد فينا.
1: شكرا ليك. احنا كالعادة مازلنا مواصلين معكم الغونديفو. شو رايك بعد هالبنة والتصنيف نعطيوك الريتم التونسي مع الكبير لطفي بوشناق؟ شنو رايك؟
2: أكيد قمة. قمة من عمالقة الفن العربي، مش التونسي فقط، العربي.
1: نتبنى الموسيقى
2: مش هنا مش خاطر اسمي لطفي.
1: ايوه
2: العالم العالم
1: لازم لطفي
2: ولطفي تحية الفنان القدير والعملاق الفن العربي لطفي بوشناقي.
1: يلا سيدي الموسيقى ونكملوا معكم بقيه فقرات الماتينال ويكاندي على وجه الدنيا وما فيها جهره فيما
3: ولاد عطينا غيطه وحسين
4: برا بابا برا برا.

0: متى متى
1: علم الشيء علم الشيء 8:41 دقيقة على موجة الدنيا وفيها صباح النور صباح الفل علم الشيء في الويكاند أكيد معطيات قانونية وتفاعلات وصلنا ديما على ريبوندر جوهرة فيم 29 100 73 24 3000 انتوما اللي تبعوا فقرة علم الشيء وتتسألوا وترجعوا زادة لمواضيع حكينا فيها وتلقاوها ديما على انستغرام جوهرة فيم على تيك توك على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك في علاقة بكما قلنا كل تفصيلة هكا قانونية واستشارة تلقاو ديما ميتر ناصر شهلول اللي جاوبكم عليها دونك متر صباح الفل صباح النور منورنا
2: نعيشك صباح خير صباح خير لكل السادة المستمعين والفريق العامل معنا هذا الصباح وكذلك المشاهدين وسأخص اليوم بالذكر طلبة الحقوق
1: أيواش
2: نقول طلبة الحقوق باعتبار أنه ساعات يعاتبونا شيكم ما تقرؤوناش حساباتي احنا فاش قاعدين نعملوا نقرأوا لكم في حسابكم
1: أكيد.
2: هو أحد أحد الطلبة قال أنه منهم مرة تعرضتوا للموضوع جانا سوجي جانا موضوع متاع امتحان والله شيء فرحنا الحقيقة وبكل تواضع أنا نفرح كي يقولوا لي الكلام هذا والحقيقة نهار السبت لفات وقت اللي تعرضنا لك المسألة اللي هي على غاية من الأهمية واللي الحقيقة سهاء القانون الخاص المتعلق بتنقيح فصول المجلة التجارية وأعني بذلك هذا القانون اللي أثار جدل برح برك أحد الخبراء الاقتصاديين قراه ماهوش معقول أنه هذا القانون شل الحياة الاقتصادية وكثر من السيولة في البلاد وأنا قلت المرة اللي فاتت قلت برشا بلدان ماشية نحو أنها تستغني على السيولة في التعاملات سواء الاقتصادية وحتى التعاملات اليومية حتى بيشركب على التران بيشركب على كار يستعمل الهاتف الجوال متاعه ويخلص بالهاتف الجوال متاعه بالكارت دو كريدي اللي هي سكانية في الهاتف الجوال متاعه لكن احنا مع الأسف ما خذيناش الدرس بالعكس وخرنا وتحملوا مسؤوليتي في ذلك بهذا القانون صحيح هو فرح عديد الأشخاص وحل عديد الإشكاليات لكن تبقى الإشكاليات الاقتصادية والإشكاليات التطبيقية اللي ظهرت بعد تقريب أكثر من عام من تطبيق هذا القانون تبقى محل جدل باش نرجع للموضوع اللي أثار الحقيقة المرة اللي فاتت العديد من طلبة الحقوق سمعونا وقالوا أنه سمعناكم وقت اللي حكيتوا على قرارات صدرت على محاكم تقول أنه القانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت راهو قانون جزائي وكي نقوله قانون جزائي يهم المتهم المحكوم ويهم المتهم الموقوف على ذمة قضايا والمتهم اللي فيه تتبع يقول لك ذاك احنا وضحناه المرة اللي فاتت قلنا راهو يمس كان الجانب الجزائي في المسألة تهم حريتك الأشخاص لكن حقوق المستفيد من السك اللي رجع له بدور رصيد على المستوى المدني ويفهموني طلبة الحقوق نقول على مستوى مدني أي أنك أنت وقت اللي وخليني نذكر السادة المستمعين والناس الكل اللي القانون الجديد جاء بتقريبا ثلاثة حالات A وB وJ الحالة الأولى هي الخلاص بشهادة خلاص وأصل الشيك وتقدمه للنيابة العمومية وتنتفع بالتسوية النهائية أي أنك خلصت الحالة الثانية خلينا نزيد نذكر بها هي أنك تدفع 10% في التزام أحادي من مبلغ الشيك والباقي على 3 سنوات وتقدم ملف للنيابة العمومية يشمل الالتزام الأحادي الجانب الإعلام بالالتزام التأمين الفلوس إذا رفض مولا معناتها المستفيد من السك ذلك وبعد ذلك وبعد ما تعملك الإعلام طبقا لمجلة المرافعات المدنية والتجارية أي أنك يا إما إعلام شخصي يا إما بواسطة يا إما مجهول المقر تأمن الفلوس والتأمين ذاك ينجم يبرأ ذمتك جزئيا وتنتفع ب التسوية المؤقتة لذلك الشيك التسوية المؤقتة الثانية هو على 3 سنوات تدفع في العام الأول 20% من مبلغ الشيك وهو التزام أحادي

0: الجانب، وهنا المشرع يخول الإنسان ذاك باش ينتفع بالخروج من السجن إذا كان محكوم، بإيقاف التتبعات إذا كانت تتبعات مازال جارية، بإيقاف تنفيذ العقاب إذا هو برا ويحب يروح، والكل يزمو بعد ما يعمل الإجراءات هذه ياخو كف تفتيش ويهزو للقرجاني الغادي لإدارة الشرطة العدلية باش ينحي روحه من الريشيرش وينجم يدخل، لكن ثلاثة سنوات. الجدل اللي طرحناه المرة اللي فاتت هو أنه أنا كمستفيد من السك، خليني نحكي سامحوني قانون بالفلاقي. خويا أنا جاني معناتها واحد خلصني بالشيك والشيك هذاك رجع لي بدون خلاص. أنا القانون نتاع عدد 41 هذايا يلزمني باش نستناه ثلاثة سنوات. قلت المرة اللي فاتت ما نستناش ثلاثة سنوات. هو خرج من الحبس، انتفع بالإجراء متاع التسوية المؤقتة، لكن أنا كمستفيد نحب نتبع القانون المدني. وكي نتبع القانون المدني النجم نعمل اللي قلناه المرة اللي فاتت، وهنا بربي توضيح، لأنه برشا ناس قالوا لي رانا سي ناصر رانا ما فهمناكش، بربي زيد وضح لنا، تعمل الأمر بالدفع. القرارات اللي صدرت على المحاكم مش قالت فما قرار صاحبي الطلبة متاع الحقوق وينجموا يلقوه سور انترنت، عدد القضية 33,000، نقولها بشوية 33,474 بتاريخ الحكم 11 فيفري 2026، جديد هو قرار استنافي مدني صادر عن محكمة استناف تونس. ينجم يجيكم راهو سوجي في التعليق على القرار هذايا، ما انت طلبت الحقوق ينجم يجيهم سوجي علقوا على هذا القرار. القرار الثاني صادر عن محكمة استئناف باجة تحت عدد 2590 ولتعميم الفائدة، باش نقرأ الحيثية اللي اعتمدتها المحكمة واللي السادة المستمعين والمشاهدين والطلبة والناس اللي تسمع فيها يفهموا هالحيثية هذية اللي هي على غاية من الأهمية، وباش نقرأها حرفيا. اش يقول، اش تقول المحكمة؟ وحيث لا جدال أن من كان له القيام بدعويين مبنيتين على سبب واحد فيختار إحداهما لا يحمل على أنه تنازل عن الأخرى عملا بالقاعدة الواردة بالفصل 523 من مجلة الالتزامات والعقود، وحيث تأسيسا على جملة ما سبق فإن الدائن له الخيار بين اعتماد التسوية اللي جابها القانون ويصبرك ثلاثة سنوات، وبين أنه يترك التسوية هذه باعتبار أن السند التنفيذي يبقى معلقا على أجل وهو مرور ثلاثة سنوات يقع تنفيذه بموجب بنود خاصة في إطار التقاضي الجزائي، وبين القاضي التقاضي المدني سواء أمام الدائرة المدنية المجلسية أو أمام رئيس المحكمة في إطار الأمر بالدفع، وذلك في صورة إجراء تسوية لم تشمل الطرفين على معنى المجل المطبع وجاء من الفصل 6 من القانون المذكور. نحب نزيد نفسر للسادة المستمعين وخاصة للطلبة متاع الحقوق، وخاصة كذلك لمن يدرس بالمعهد الأعلى للمحاماة وبالمعهد الأعلى للقضاء، أن هالقرارين هضم لي اللي صادرين على تونس وسوس، قالك في صورة ما إذا أنت شخص صدر شيك بدون رصيد وأنت كمستفيد من الشيك هذاك تنجم تخليك التسوية المؤقتة جانبا وتمشي للقضاء المدني وتعمل أمر بالدفع على روحك، وراه ما فماش حتى تعارض ما بين القانون عدد 41 اللي عنده صبغة جزائية وبين القانون المدني والأمر بالدفع لسنة مناط الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية، بمعنى أنه الإنسان ينجم أكل الالتزام الأحادي ما يمتثلش ليه، ما يمتثلش ليه مدنيا مش جزائيا، لأنه أكل الالتزام الأحادي متاع 10% المطباء والمطجاء متاع 20% وتقعد تستنى ثلاثة سنوات، هذاك يلزم صاحبه وينتفع به بصفته محكوما بصفته متهما، أما بصفته بين المديني والدائن نجم نمشيه للقانون المدني وننفذ معناتها الأمر بالدفع اللي من الممكن تعطيهون المحكمة في نطاق عمل ولائي من السيد رئيس المحكمة. إذا المبلغ يفوت 7 ملايين، إذا المبلغ أقل من 7 ملايين، فإنه حاكم الناحية هو اللي صدر الأمر بالدفع. ونحب نغلق القوس هذاي قدامكم القرارات معناتها ما عليكم إلا ترجعوا لهم. كما نحب نذكر بيهم قرار استئنافي صادر عن محكمة استئناف باجة تحت عدد 2590، وقرار استئنافي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في الدائرة المدنية تحت عدد 33474 11 فيفري 2026. وإن شاء الله تكون حصلت الفائدة للسادة المستمعين والمشاهدين، وخاصة كما أسلفت القول الطلبة في خاصة في المراحل النهائية واللي حضروا في الماستر، وخاصة كذلك إن شاء الله بنجاح نتمنى لهم النجاح. وينجم وأقول هذا بكل احتراز
1: أن
0: يجيكم تعليق على هذا القرار، أقرأوا القانون مليح متاع عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت، لأن ذلك القانون هو قانون خاص. وخليني نزيد نوضح حاجة، لأنه برشا ناس صار لهم لغط يحسبوا القانون هذا بش يعتمد بش يتطبق على الحالات اللي ما بعد 2 أوت 2024. بعد 2 أوت 2024 هذا القانون يطبق، لكن في العقوبات والخطايا. أما في التسوية فيطبق على الشيكات اللي فيها دي سيرتيفيكا دو نون بايمون، معناتها شهادة عدم الدفع اللي حررها البنك وقت اللي ترجع له يعمل سيرتيفيكا دو نون بايمون قبل أوت 2024 اللي فيها التسوية واللي حكيت عليها في الفصل السادس من الفصل 411 من المجلة التجارية. إن شاء الله تكون المعلومة وصلت. راهو القانون باش يتطبق لاحقا على الوضعيات اللي صدرت شيكات بالصيغة الجديدة وما بعد أوت 2024. قبل أوت 2024 شي يتطبق القانون، أما في اتجاه تسوية الوضعيات السابقة. والتسوية كما أسلفت القول أرجعوا للفصل 411، فصل سادس من الفصل 411 يحكي على التسوية الرضائية، التسوية المؤقتة ب، التسوية ج المؤقتة. وانا ديما نقول راهو ما يلزمش الشيك ينحرف عن دوره اللي هو يا هيبة ويا الناس كل اللي تسمع فيها وقت اللي تخرج بالكارنيه دي شيك عبارة خرجت بفلوس احنا قلت لها قرؤونا الدروا كوميرسيال ونقريو فيه الطلبة متاعنا نقولوا سيتام ويان دو بايمون افو تعرف معنتها بموين دو بايمون معنتها وسيلة خلاص حينية بخلاف الكمبيالة سيتام ويان دو كريدي هي وسيلة قرض معنتها راهو الكمبيالة وسيلة قرض والشيك ماهوش وسيله
1: وسيله
0: الدفع. وقتاش حاد هو الشيك؟ وقت التجار والصغار واحد يستعملوا فيه كشيك على وجه الضمان. وقت اللي تعطي انت شيك على وجه الضمان
1: في رصيدك ما يكفي
0: ما هو الاشكال وين؟ انه اللي عطاه شيك على وجه الضمان يتعاقب، ولا تسلم شيك زاد على وجه الضمان يتعاقب. لكن النص يقول مع علمه بانعدام الرصيد. انت قبل وقت نشري واحنا في الجدار وكذا نمشي نقولوا بربي ما تصبوا كان بعد شهر وشهر. العملية غير قانونية. اما كانت الحقيقة باش نخليني نقول في الواقع قاعدة نستعملوا فيها وتوا قصت العملية بصفة نهائية كي تمشي لأي واحد. وتوا احنا في موسم العراس عروسة باش تزهز تمشي تشري في الجدار وماشينا لافي وماشينا فيسيل وكذا ما يقبلوا كان السيولة لا شيك ولا حتى شيء. ولو أنه أنا بكل صدق ونقول ونتحمل مسؤوليتي في الكلام هذا أنه حتى الشيك بالصيغة متاعه بالكيور كود متاعه بك الرمز الاستجابة السريعة الكويك ريسبونس كود ظهلي باللغة الإنجليزية كالرمز الاستجابة السريعة وبالمنصة توا فما ناس تعطي فيها على وجه الضمان.
1: صحيح.
0: كيفاش هيبة؟ أنا نعطيك شيك نعطيك شيك بالصيغة جديدة وبالكيور كود بكل قولك يا هيبة ربي عش أختي صبوا كان في اخر جوان تعمل هيك تقول يا به يا هو صالح حتى لافريل 27 ما ولات فيه تاريخ صلاحيه تو الشيك مش كما قبل تو الشيكات قبل تقعد بالعوام عند الانسان وساعات ما يستعملهاش. هنا تو تلقى اللوطه بالكل تاريخ الصلاحيه وقتاش يوفى يوفى مثلا في افريل 27 نجي كهيبه نقول لك انت باش تبيع لي دبش ولا تبيع لي الكتروميناجي اي اختي الغاليه قديش هضمي بسبعة ملينة هاني مش نعطيك 4 شيكات أما صبهم
1: في الدات
0: الفلانية. في الدات الفلانية. أنت في الدات الفلانية يلزمك ترجع للمنصة باش تشوف عندي رصيد ولا لا. خاطر تنجم تكون وسيلة تحيل راهو.
1: أي صحيح.
0: نجم ناخو أنا منك حوايج ونعطيك شيكات على وجه الضمان بالصيغة جديدة.
1: أي.
0: والقانون من والصعيب باش تفيق لانك انت باش تغطي تقول لانه فيه دات ما انت جودينا بورتوغوا هو 30 جوان مثلا 2026 والاخر جويليا 2027 انت يلزم في جويليا 2027 في الدات هذيك يلزمك تلقى الرصيد الموجود وكذا وفما برشا ناس تصب الشيك تصب الشيك قبل الدات متاعو وقتها البنك تنجم تعلم عليك على اساس شيك خذيته انت على وجه الضمان تعرف انت البنوك تو ولاو يرعشوا من الشيكات راهو بكل صدق علاش يرعشوا ولاو البنك المركزي الزمهم بالتحري حول الانسان اللي باش تعطيه الشيكات
1: بيان سور يا يشوفوا له معناها
0: يشوفوا له الهيستوريك نتاعو ويشوفوا اموره ويشوفوا شنو هو سولفابل مو سولفابل ويتخطى البنك في صوره ما اذا تعمد اعطى شيك لشخص ويعرف اللي الشيك هذاك ماهوش معناتها قابل باش يقع استخلاصه نرجع للموضوع ولو قدش
1: في ثلاثة دقائق
0: في ثلاثة دقائق
1: أين
0: أجلو خير
1: نأجلو
0: خير
1: نأجلو خطر
0: فيه نقاش كبير هي. أما خليني نواصل في هالثلاثة دقائق هذم لي باش نقول لهم راهو معناتها يلزم تروشيك متاع القانون هذا وبكل صدق نقوله راهو لأنه صحيح هو نقص من العقاب العقاب كان 5 سنين
1: برش.
0: ولا عامين عامين لمن أصدر شيكا بدون رصيد واختي ولمن سلم شيكا على وجه الضمان ولمن اعترض على خلاص شيك تعرفش ما أنت الاعتراض لوبوزيسيون نعطيك أنا شيك هيبة أنت لقبل توصل للبنكة باش تستخلصوا كل نمشي نعمل لك اعتراض نقول لهم ردوا بالكم تخلصوه القانون في الفصل 374 وهو النص ما تبدلش يقول لك لا يمكن الاعتراض على خلاص الشيك هذاك من طرف صاحب الا في صوره الضياعه نتاع السك هذاك
1: اي
0: فهمت
1: اي
0: في صوره السرقه نتاع السك هذاك وفي صوره التفليس معناتها الانسان هذاك صاحب السك تم تفليسه ثلاثه حالات هذم لا
1: كيفاش نثبتوهم
0: هذم لا فما اثبات قضيه جزائيه في السرقه
1: تاخذ وقت
0: شهاده الضياع تاخذ وقتها اما انت شنو ذنبك انا وقت اللي نعطيك شيك نقول لك يا هيبه برا صرفه وبعتالي قلت وانا تيونا طلعت السلعه نتاعها مش مريق لو كذا كذا خلينا نمشي نعمل اعتراض لا ما عندكش حق باش تعمل اعتراض تخليه يسر تخليه يتصرف السك هذاك رغم انك انت عندك مثلا كما قولها اشكاليات او اخلالات في سلعه وصلت لك ولا في التاخير في الليفريزون يقول لك الشيك هذاك ونرجعوا لملاحظتي الاولى انه هو يزمو يتصرف وبعتالي انت تحب تمارس دعوه في الاسترداد ولا في العيوب الخفيه ولا في كما قولها الاسراب بدون سبب هذاك الكل تمارسه بعيدا عن مؤسسه الشيك اللي تبقى مؤسسه كما قلت هي ورقه تجاريه ورقه تجاريه محميه بموجب القانون وكي نقولوا محميه بموجب القانون اي انه فيها عقوبات جزائيه توا برشا تشريع يا هبه استغنات على تهمه الشيك بدون رصيد يقول لك خويا معامله تجاريه يتصرف ما بينه وبين التاجر يدبر راسه اعطيتني شيك اما هو شنو الفرق ما بيناتنا وبيناتهم شنو الفرق احنا عندنا هالمنصه هذه صدقوني المنصه هذه قداش مره نحاول باش ندخل لها لا تعملوا والا كما قولها الريزو ولا كذا كذا ساعات ناخذ شيك نخير نمشي نهزه نمشي من فيريفيش نمشي انا تو انا نتعامل بالشيكات مع حرفائي خلصوني ساعات بالشيكات نمشي نصب وانا برا عادي وانا كان رجع ساعات ما ندخلش على المنصه وهما الفرق ما بيناتهم انه عملوا الشيك الالكتروني راهو الشيك الالكتروني في ثوان
1: تعرف
0: اللي هو يخلص ولا ما يخلص في ثواني احنا الشيك الالكتروني مازال يددش مازال ما عناش كذا كذا وهونا نقول ونتحمل مسؤوليتي نقول هذا القانون اضر بصغار التجار اضر تقريبا باكثر من 3000 بي ام او معناتها دي سوسيتي دي بيتيت موين انتربريز اضر بهم لانه كانوا معولين على الاستخلاص وكذا نتاع شيكاتهم الكل يلقى روحه باش يستخلص كان بعد 3 شهور وما تتوفرلوش السيوله فانه يعلنوا افلاسه
1: صحيح يعطيك الصحه متر ناصر شهلول هو

0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله مع سنة ان شاء الله.
0: دونك هاوكا كالعاده فقراتنا وعلم الشيء يكون حاضر معاكم في الويكاند سبت وحد. شكرا ليك ميتر, يعطيك الصحه. تحيه من خلالك لكل مستمعاتنا ومستمعينا, تحيه ليكيب الكل سوما سمعي صغير في الاخره. شكرا ليك, تحيتنا نرجوسا نرجت قليله في ديجيتال وامن تركم على جوهر في ام تي في اللايف نتاعنا. تحيتنا زده المروان سعد, كنت معاكم هبه الوصيف من قدام كاميرا وميكرو الدنيا وما فيها من جاب الله توت سويت وبقيه برامجنا متواصله معاكم. تشا تشا, باي باي.
2: عندك دار, كهرباء, أرض ولا عقار, تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار, تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا, ابعث SMS في حرف تي على 85 990, تي على 85 990. حتى الثلاثة ماي مونوبري تودكم بالفرشك, كيلو نكتارين بثلاثة دينارات وتسعمية وتسعين مليم أكاو. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات. مونوبري ديما معك.
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
2: آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبلها.
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المختص في النزاعات الشغلية حافظ العموري يعتبر أن الزيادات الأخيرة في الأجور بالقطاعين العام والخاص إضافة إلى الوظيفة العمومية تعد مقبولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة, خاصة مع تأثيرها على ميزانية الدعم في سياق ارتباط الاقتصاد التونسي بالتقلبات العالمية. موضحا العموري أن الزيادات المسجلة في القطاع العمومي وخاصة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية جاءت أعلى من التوقعات, فيما حافظت الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي على نفس النسق, بينما كانت أقل نسبيا في القطاعات غير الفلاحية مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة, لكنها تظل مقبولة بالنظر إلى محدودية إمكانيات عدد كبير من المؤسسات. هذا وبين المختص أن نحو 85% من المؤسسات في تونس تصنف ضمن المؤسسات الصغرى التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 20 أجيرا, وهو ما يفسر صعوبة تحملها لزيادات أكبر في الأجور. وأشار لأن الزيادات في الأنشطة غير الفلاحية حافظت بدورها على نسق التضخم حيث تراوحت بين 5 و6%, وبالنسبة للشركات والمؤسسات المشمولة بالاتفاقيات المشتركة اعتبر العموري أن زيادة قررة كانت دون توقعات, لكنها لم تنخفض عن 5%, وهي نسبة تتماشى مع مستوى التضخم مما يجعلها في حدود المقبول. دوليا, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض جميعها إبرام صفقات, مشددا على أن أي اتفاق تبرمه واشنطن يجب أن يكون سيئا لطهران, فيما قال مصدر برئاسة الوزراء الباكستانية إن إسلام أباد طالبت ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستان. ختاما, تحليل بيانات يكشف عن عبور 81 سفينة مخالفة للقرار الأمريكي مضيق هرمز منذ بدء تنفيذ الحصار الأمريكي على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية في 13 من أفريل الماضي. من أصل 145 سفينة عبرت في تلك الفترة حتى 30 من أفريل المنقضي, وهو ما يمثل نحو 56% من حركة العبور منذ دخول القرار الأمريكي حيز التنفيذ.
2: للمزيد من الأخبار, للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: لا أنا مواطن من الرواد، نحب نوصل صوت، عندي مشكلة مع البلدية محبوسين هنا وضو عذبوني، نحب نوصل صوت يرحم والديك.
2: كان موضوع في ما يخص المياه في البحيرات والسدود، ثم إهمال لولاية زغوان، ولهذا نكلموا الوالي يخرج لنا البحيرات والسدود ويثبت لنا الحكاية هذه، والناس قاعدة بالعطش والحيوانات بالعطش.

0: والسلام عليكم.
1: تقوم عيد ميلادك اليوم لعمتي وروحي وقلبي ونعمتي نعيمة اللي هي أخت بابا واني بتخوها ونحبها برشا برشا برشا، هي طيبة برشا وتهبل برشا وعسل الدنيا.
2: لا سيدي ثم برشا كوش حسب ما لاحظت، كما اليوم فت خذيت الخبز باقات وزنتها توزن 255 غرام، وقت اللي ذول وزارة التجارة بقيتها 220 غرام. هذا ثم ناس تحب تعمل الخير الحقيقة بصراحة، وكل الخبز معناها كالباهي مش معناها ما نقول احنا ذول معناها كما نقول احنا سوري، خبز سوري كان يبدا يتعلق كان يبدا فهمتي باهي ماناش ملكن، لكن احنا ماذا لو كان الناس كل فهمتي الكوش كل يوم تمشي في النمط هذا. وثم وجد كوشة نعرفها وخذيت من عند الخبز صدقني توزن 120 غرام، معناها ما فيهاش ما فهمناش. هنا تم مراقبة بكل نصيقة للناس هذوما، ما دايما الحظ راهو صاحبك يا فعل الخير. التجار هذوما كل قاعدين يستغبطوا في العباد في الحرفات مانيش عارف عليهم شو يحبوا. قال لي كبر صاحبك قالوا توا
3: بربي أما فيديوهات قاعد تدور على الفيسبوك العدوش 700 و 800 تاخو 900 تاخو، يعني بيكم راهم ويعديو فيكم كوا عبيد يقولوا وراء العدوش رخيص. الهدف منك شنو؟ أولا فيديوهاتكم مقدم عندهم 10 سنين 12 عام تلك، وشوفوا حتى كايتين تاع التصوير والعبيد وحتى عند ظهر من التصوير ظهر من كايتين قديم 10 سنين 12 عام تلك. ثاني حاجة راهو هدف تعرف شنو هو؟ قريت اللوبيات على الارتيكل اللي غاليو المعيشة، كل مش عم تضربوك يدارك حاجة قليلة، مشيتي تاخذ في حاجتك وكليكسي التواليت حوايج اللي تتاخد كان كيوري وفي الحوايج كونسوماتيون ما تفيقوش بها وكريدي في 2003 و4 بس اللي هو فلوس ولا احنا ما نفيقوش بها. طب بعدها كانت 60 ولا 80 ما نفيقوش. انت يقول مرة هاته مش تاخد مرة برد عضومة يقول لك تمشي تحكي معاك كيف تقول اعطيني فن فليكسي بحشك تاتواليت ولا اعطيني تيو ولا اعطيني ما نفيقوش. يقول لك من اللي تقول عالوش ماني ونص تاخد فيه جيتو في هذه دارك تاخد فيها مرة برد تستغلى فيها. الو هما يطلع في القدرة الشرائية يطلع في التضخم باش هما يستغلوا الوضع هذي وين وزارة التجارة.

جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: تسمعونا في المستير على 89.4
1: جوهرة اف ام.
2: لسنا
0: الدنيا وما فيها
3: جوهرة اف ام.
4: بيبليسيتي.
5: اسمعني، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
4: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
3: جوهرة
4: publicité.

0: اسمونا في المهدية على 91.6 جوهرة اف ام.
1: استنى
0: الدنيا وما فيها
2: جوهرة اف ام.
3: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد بوات دو كونسيرفاسيون بالله 340 سنتيلتر ب 3990 في عوض 6990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
4: بزنس نيوز.
5: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري أعلنت عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن الجهود ترتكز حاليا على تهيئة القواطع النارية عبر مسح المساحات الفاصلة داخل الغابات للحيلولة دون تسرب النيران، وتنظيف المسالك الفلاحية لضمان سلاسة وصول شاحنات الإطفاء والفرق الميدانية عند حدوث أي طارئ، وصيانة المراكز الغابية من خلال إعادة تأهيل نقاط المراقبة المتقدمة لضمان الإنذار المبكر. والاستعداد يشمل كذلك الجانب التقني واللوجستي بتعهد أسطول الإطفاء بصيانة شاملة للشاحنات والمعدات لضمان جاهزيتها القصوى، ومراقبة آلات الحصاد بفرض رقابة صارمة على شروط السلامة في آلات الحصاد مثل توفر مطافئ الحريق لمنع اندلاع شرارات قد تأتي على صابة الحبوب. وأيضا تم إطلاق برنامج تحسيسي وتوعوي شامل يستهدف الفلاحين وسكان المناطق المتاخمة للغابات وأصحاب المزارع الكبرى لتعريفهم بسبل الوقاية وتجنب السلوكيات الخطرة والمصطفين والمتنزهين لرفع درجة الحذر خلال فصل الصيف. وزارة التجهيز والإسكان تعلم في بلاغ مستعملي الطريق السيارة عدد 4 تونس بنزرة أنه في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي سيتم تحويل حركة المرور على مستوى هذا الطريق بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرة، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من يوم غد الأحد إلى غاية يوم الجمعة 8 ماي. ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية اللي تم تركيزها على عين المكان، مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه أثناء المرور بمنطقة الأشغال. قائم تدخلات البنك المركزي التونسي في السوق النقدية المنجزة في إطار تنفيذ السياسة النقدية سجل ارتفاع بقيمة 114 مليون دينار أي بنسبة 1.4% ليبلغ 8264 مليون دينار مع موفى السنة المالية 2025 مقابل 8150 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2024 حسب تقرير القوائم المالية للبنك لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات. ويرجع هذا التطور أساسا إلى تنامي عمليات إعادة شراء سندات الخزينة لأجل 6 أشهر اللي ارتفعت بنسبة 30.3% منتقلا من 1705 مليون دينار في نهاية سنة 2024 إلى 2221 مليون دينار مع نهاية ديسمبر 2025. أيضا سجلت العملية الرئيسية لإعادة التمويل اللي تمثل 64.1% من إجمالي قائم التمويلات الممنوحة للبنوك زيادة بنسبة 12.8% لتصل إلى 5300 مليون دينار بتاريخ 31 ديسمبر 2025 مقارنة ب 4700 مليون دينار سنة 2024. الحساب الجاري للخزينة التونسية يوم 29 أفريل ارتفع إلى حدود 2691 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 28 أفريل في حدود 2387 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 30 أفريل فانخفضت إلى حدود 25200 مليون دينار أي ما يعادل بأيام التوريد 105 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 29 أفريل في حدود 25346 مليون دينار أي ما يعادل أيضا بأيام التوريد 105 أيام. دوليا أسعار النفط انخفضت بشكل حاد في جلسة يوم الجمعة بعد ورود أنباء تفيد بأنه إيران أرسلت مقترح للتفاوض مع الولايات المتحدة وتراجعت العقود الأجل لخام برنت ب 2.23 دولار أو بنسبة 2.02% لتسجل 108.17 دولار للبرميل عند التسوية، فيما سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%. أسعار الذهب سجلت خسارة أسبوعية بعد تقلبات في تعاملات ضعيفة يوم الجمعة 1 ماي وسط أمال بتحقيق انفراجة لإنهاء الحرب مع إيران بعد ما قدمت طهران مقترح جديد للتفاوض، مما خفف بعض المخاوف بشأن التضخم. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.17% إلى حدود 4613.62 دولار للأوقية بعد تراجعه إلى أدنى مستوى لي في حدود 4559.48 دولار في وقت سابق من جلسة البارح. وسجل المعدن النفيس خسارة أسبوعية بأكثر من 2%. وكل عادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و 403 ملم، الدولار الأمريكي دينارين و 886 ملم، الدينار الليبي 459 ملم، و 100 دينار جزائرية دينارين و 200 ملم.
4: بزنس نيوز
1: جوهرة تندنس
6: برعاية مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
4: أريدو، طور عالمك.
7: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا وين ما كان يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام بالطبيعة. وفي فقرة توندونس يوم جديد جينا من عند تيم كوك اللي يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة الابل، كان هذا بعد 15 عام قضاها على رأس الشركة. تيم كوك اللي نلقاه جاء بعد ستيف جوبز الشريك المؤسس والامبليماتيك لشركة الابل عام 2011. ستيف جوبز تيم كوك نلقاه وصل عمره 65 سنة ويقرر لكونه جاء الوقت لتسليم الراية إلى جون تيرنس. وبحسب تقرير خرجته بلومبرغ، كوك يكشف مؤخرا عن سبب قراره بالتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي، كان هذا في اجتماع عام بعد ما أعلن تسليم الراية إلى جون تيرنس. خلال الاجتماع يقول كوك بكونه حب ليكون عملية انتقال الرئاسة التنفيذية للأبل الأفضل على الإطلاق. ويزيد يقول تيم كوك اللي هذا يتطلب توفر بعض الشروط، مثلا الشرط الأولاني أداء الشركة يلزم يكون ممتاز، يعني أبل تتمتع بوضع مالي قوي. الحاجة الثانية خطة تطوير المنتجات تكون موجودة وحاضرة ومذهلة. والحاجة الثالثة اللي كونه اللي باش يتسلم الراية ولهنا يقصد في جون تيرنس يلزم يكون مستعد تماما للمنصب هذا. بالنسبة للوضعية المالية لشركة الأبل ما تنجمش تكون خير من هكا، أفضل ربع سنوي لها على الإطلاق كان هذا بحلول نهاية 25. وقالت التقارير اللي كونوا تيم كوك قال للموظفين اللي كونوا الشركة عندها مجموعة واعدة من المنتجات الجديدة، وبالنظر للشرط الثالث واستعداد جون تيرنس لتولي منصب كوك ينجم يكون هذا التوقيت المثالي. ويختم تيم كوك ويقول الأمور الثلاثة هذه اطلقات، هذاك علاش جاء الوقت اللي باش نسيب المكان. يقول تيم كوك اللي كونه ابتداء من 1 سبتمبر 2026 باش يتخلى تيم كوك على منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وهكا يكون جون تيرنس هو خلف لتيم كوك. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: أسماء الجربي مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: ذوق بنت الكوجينة الإيطالية والقاعدة المزيانة في نوفيتشينتو كافيه ريستوران إيطاليا شارع 14 جانفي الطريق السياحية سوسة. للحجز 48 100 290.
2: العشرة عشر دقائق على موجة جوهرة فام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بون بلان فوتر بروميي غيد دو بونز افير ان تونيزي. كالعادة لفريات الباهية أكيد تلقاوها كان معانا السويعة الكلها لي بون بلان بيان سور. عنا للربح كالعادة عندكم فطور وإلا عشاء من إهداء نوفيتشينتو كافيه ريستورانتي إيطاليانو اللي موجود في شارع 14 جان في بيان سور بحضة جوهرة فام في الزون توريستيك. دونك ما عليكم اليوم كان تتفرجوا في الفي تي ار اللي فيها كالعادة باش نذوق الطليانية في نوفيتشينتو وتدخلوا بيان سور للصفحة الرسمية جوهرة اف ام تكومونتي وتاجيو اصحابكم وتبارتاجيو الماكسيموم باش تربحوا معانا ان بلا دو بلا بلوتو يعملوا ستوستين كيف قاعدة مزيانة كادغيي سرحلو وتربحوا معاها زادة كيف كيف ماكلة ابنة. دونك بيان سور افو كلافيي ونخليكم بيان سور مع الغناء اللي نبداو به كالعادة حلقتنا غناء اللي ما يكون كان دي زونت بوزيتيف من جوهرة اف ام ونرجع لكم تو سويت مع في تي ار نوفيتشينتو كافيه ريستورانت إيطاليا.

0: احلى الامبيونس بيان سور احلى الغنايات تلقاهم معنا على جوهرة اف ام. وتسويت باش نحكيوا على حاجه امبرسيونونت, حاجه ياسر مزيانه. نحكيوا على مشروع تطوعي قام به فنان تشكيلي مع مجموعه مثل نتاعو سي كريم كريم. دونك مش اي فن تشكيلي, نحكيوا على الموزايك افيك سي ديتاي. دونك سي تري امبورطون ان صغارنا يتعلموا الفن الموزايك على صغر سنهم في العمل التطوعي هذايا. اكثر تفاصيل مع فنان التشكيلي سي كريم كريم, بيان سور الريسبونسابل على الايفينمون هذايا والليكسبير اون موزايك. سي كريم كريم, اهلا وسهلا بك.
1: صباح النور مدام اسماء ليك ولكل مستمعي جوهرة اف ام. سعيد بنكون معاكم. هذايا كما قدمت انت مشروع تطوعي اشتغلت عليه مع مجموعه من التلاميذ نتاعي بالمدرسه الاعداديه الطاهر الحداد بالمكنين. فكره المشروع كانت من خلال توظيف تقنيه الفسيفساء المعاصره اللي تعتمد على المربعات الخزفيه الملونه في انجاز لوحة تعريفية خارجية للمدرسة متاعنا. والفكرة انطلقت من كون اللوحة اللي كانت موجودة دونك عندها عشرات السنين, حبينا نضيفه لمسة جمالية بتقنية جديدة اللي هي تقنية الفسيفساء. الفكرة كما قلت حاولنا نقدموها بطريقة جديدة من خلال هي نقدموا مقاربة للعمل التطوعي داخل الوسط المدرسي. كما تعرفوا كمية في المدة الأخيرة عنا برشا أخبار على العنف, حبينا العنف هذايا سبيل من سبل مناهضة العنف هو الطاقات هذه اعتمادها في الإبداع. وكانت هذه الفكرة متاع المشروع,
0: كانت فكرة ممتازة الحقيقة. قاعدين نشوف في فيديو توا اون باراليل فيها الصغار قداش مرتاحين وقداش فرحانين بالإنجاز اللي عملوه, خاصة اللي هما باش يشوفوه كل يوم. يعني هي عبارة على لوحة مكتوب فيها اسم المدرسة الإعدادية, وشاركوا التلاميذ الكل في خدمتها وتتعلق يعني باش يشوفوا الإنجاز نتاعهم كل يوم. الإحساس بالإنجاز هذايا هو أحسن حاجة يبداو بها نهارهم ويكملوا بها نهارهم. فيعطيك الصحة سي كريم على الفكرة هذه وعلى حضورك زادة مع تلامذة هذوما. احكي لي على الانطباعات نتاعهم تلامذة.
1: والله مش نحكي لك معناها كيما صارت الفكرة اللي هي ملول, خاطر التلامذة عمرهم ما خاضوا معناها تجربة وفن الفسيفساء ماهوش سهل. خذينا استغلنا اوقات الراحة في شهر رمضان المعظمة اللي بين الحصة الصباحية والحصة المسائية. قدمت لهم تقنية الفسيفساء, فهمتهم شوية وما ضيعناش برشا وقت. مع كل ما نقدمه في العمل التلامذة تفهم مش معناها الفسيفساء المعاصرة. وكان الشغل معناها العمل ممتاز وكانت أجواء طيبة. أول حاجة حسوا بانتمائهم المؤسسة التربوية واللي هما بش يخليوا الأثر متاحهم حتى بعد سنوات. وبشوي بشوي الفكرة تم تداولها عند كامل الأسرة التربوية ولقينا الناس الكل الدعم وتثمن هذه الفكرة. صدقني حتى من بعد ما كملناها وكانوا فرحانين ويستناوا بفارغ الصبر وقتاش يتم تعليقها, خاطر التعليق كان في عالي شوية. دونك كنا نستحق وشكون باش يعاوننا, وكانت المساعدة من كافة الناس من الأولياء من الإطار التربوي من الناس كل حبت المشروع هذايا على خاطر فيه لمسة جديدة, على خاطر فيه مقاربة جديدة. رانا المدارس متاعنا كيما فيها عنف فيها راهو حوايج باهية وجميلة يلزمنا ندعموها ويلزمنا نثمنوها.
0: يعطيك الصحة, بون كوراج وشكرا على الفكرة هذه. نتمنى أن تتعمم في العديد من المدارس الإعدادية والمدارس يعني ما فيها باس. عندنا حيط أبيض يبدأ موجود ناخذه نعملوا فيه جدارية يشاركوا فيها الصغيرات متاعنا ويخليه كما قلت أنت الكلمة المهمة اللي قلتها الأثر متاعهم. فما معتها مشاريع أخرى إن شاء الله سي كريم؟
1: أول الغيث قطرة كما قلت إنما الإنسان أثر. نحاولوا الأثر راهو والله مش كان الأثر من مادي, هو فما أثر معنوي لدى التلاميذ, هو الإحساس بالانتماء للمؤسسة التربوية والإنجاز اللي يكون ما نصورش ما يكونش فخور به اليوم وغدوة وكل نهار باش يتعدى قدام الإعدادية باش يقول في يوم ما ساهمت فيه أني اللي عملت. هذا هو.
0: شكرا لك سي كريم كريم, بالتوفيق إن شاء الله ومزيد من النجاح والمزيد من الأفكار المبتكرة هذه اللي تخلي صغيراتنا مهما كان عمرهم. رانا ديما نقول لهم صغيراتنا يبعد على العنف ويبعد زاد على الآفة الجديدة اللي هي التلفزة والتليفون ويعمل حاجة يدوية, مش يخرج للشارع ونخليه هكاك, يعمل حاجة بيديها ويخلي الأثر متاعه. وإحنا إن شاء الله ديما الأثر متاعنا موجود. يلا غنايا ونرجع لكم شوية آخر مع الفيتير نوفيتشينتو. تنساوش باش تربحوا معنا كما قلنا فطور والعشاء زوز من الناس من اهداء نوفيتشينتو كافيه ريستورانتي ايطاليان.

0: مرحبا على القادة المزيانة في سوسة وبالقادة غافيني وماكلة بنينة. أكيد يعرف اللي احنا موجودين في نوفيتشينتو كافيه ريستورانتي إيطاليانو، لا سبيسياليتي إيطاليان اللي موجودة في شارع 14 جان في سوسة سور لا زون توريستيك. القادة البنينة، القادة المزيانة، وبيان سور زادة فما أن إسباس بور أنفون باش تنجم تقعد تاخذ البرانش نتاعك إي تو ديفيرون بلا اللي موجودين بيان سور سو لا ديريكسيون دان شيف إيطاليان اللي جاي سبيسيالمون من إيطاليا باش يطيب لكم أحسن الأطباق. Donc, Khalini, maintenant, Charlie, comme nous sommes directement pour la dégustation de nos plats chez Novecento. Et nous avons choisi comme les salades pour les amateurs de salades. Khadr, bien sûr, Denis a sorti notre choix. Donc, au Kayet, nous avons choisi une chose rafraîchissante. Donc, bien sûr, nous avons choisi la qualité de Novecento à la qualité de produit qu'elle est premium et de très, très haut standing. Donc, il y a plusieurs variétés de salades. Les talqas en maktoubine font l'antipasti. Talqas, bien sûr, des assiettes de charcuterie, de fromage, olives, tomates séchées, les soupes de poisson à l'italienne, salade César, salade bacon burrata, roquette, tomates cerises, parmesan, concombre, limonjoudine, fait l'insalata bella vita, ou t'as le cas où l'insalata con gamberi, liée salade fraîche, donc il y a des choses comme l'yuma avec bien sûr l'amsa msahriya mtachi. شيف عمر بن صالح شيف نوفيتشينتو، اهلا وسهلا بك العاده. ولا اهلا وسهلا بنا احنا معك انت. شكرا لك. الحمد لله. دونك العاده منورنا وكالعاده مدللنا، ها ومدلل لي كليون بيان سور اللي يجيو الكلهم يحبوا يذوقوا حاجه بنينه في نوفيتشينتو، وهذه دارهم. هذه هي الكلمه لازم بالحق يسمعوها. قولها لهم الغادي شيف، قول لهم
1: هذه داركم، انا احسبوا روحكم في كوجينتكم.
0: دونك تنجم تجي تدلل على الشيف كيما تحب. يعطيك صحة شيف. دونك اليوم انا اخترت باش نذوقوا لي سالاد شي نوفيتشينتو، وبدينا بيان سور افيك سالاد بوراتا. دونك شنو هي الكومبوزيسيون تاع سالاد؟
1: الكومبوزيسيون سي بوراتا. بوراتا كون موزاريلا فريسكا كون ستراتشيتيلا دينترو.
0: شوية عربي شيف، شوية عربي.
1: ستراتشيتيلا سي دو لا كريم.
0: سي دو لا كريم.
1: سي دو لا كريم.
0: افيك دو باكون.
1: افيك دو باكون. اي فروي سيك نحطو نوار نحطو هاي روكيت تومات سوريس ان بو دي بلساميك.
0: دونك شيف لهنا. دونك السلاد نتاعنا البوراتا منين تجيبها؟ البوراتا
1: نتاعنا جينا من هنا لوكال.
0: تري بيان.
1: شكون يعمل
0: افيك ان غو اوتنتيك اللي فريمون يزيدها بنا لبن.
1: بالحق.
0: باهي نذوقها.
1: تفضل.
0: ميرسي. واو شيف، لا تكستور نتاع البوراتا فريمون مانيفيك. الوغ لا سي فريمون تري فريش، حسسني للسيف سايتخا. فريمون لو غو دو لا فيرم.
1: دو لا فيرم،
0: او فري سونس دو.
1: سي ديليكا.
0: وي سي تري ديليكا.
1: غو ديليكا، فريمون.
0: برافو شيف. نكمل السلاد نتاعي ونتعداو لي من بعد. يلا، أ تو سويت.
1: Le figuier,
0: c'est
1: raffiné. Ma chef,
0: je
1: t'attends
0: l'astuce, je me fais
1: une salade. Sauce balsamique et du sel de l'Himalaya. C'est une sel trop fine.
0: C'est pour ça le goût de ta sel,
1: je te sens. Je te sens.
0: C'est pour ça
1: que c'est le sel.
0: Bravo, chef. Bien sûr, dans les restaurants, seulement les restaurants et les hommes font la qualité, les gardent à la clientèle, ou les hommes font Novecento. Je vais le plat, un troisième plat, donc les salades internes, les hommes.
1: Salade César.
0: Salade César, la fameuse salade César, c'est Novecento. La vraie salade César,
1: hein?
0: Massos متاعها لا كلاسيك. دونك شنو السر اللي بنا في السلطه سيزار؟ اعطينا استوس دو شيف اللي مش الناس الكل تاع
1: الصوص.
0: هي الصوص.
1: هي الصوص.
0: انا عمري ما نجمت نعملها الصوص ريا.
1: الصوص تشي تو لي انغريديون نجم نعملو.
0: وي.
1: بولي والموا والكروكون مي لو صوص.
0: وي.
1: الصوص. معناها كي تنجم تعملها بنينه تعطيك السلطه بنينه.
0: اي وي اعطينا الكومبوزيسيون تاع الصوص على خاطري اليوم.
1: اوكي. اي سي لا صوص. احنا نحطو نعملو شويه موتار.
0: اي.
1: جون دوف.
0: On choix. D'accord.
1: Ok. Ou tu as le zit zitouna.
0: Aïe.
1: Tu as le zit zitouna. Je suis zit normal.
0: Normal. Et je suis en train de faire un choix.
1: Il y a des
0: goûts authentiques. Mais bien sûr, on a le zit.
1: Le zit. On a le zit zitouna.
0: Très bien. Ben, tu as le
1: zit zitouna. Le secret de la sauce.
0: Très bien. Tu as le zit de la sauce. Tu as le zit de la sauce.
1: Ok.
0: يعطيك صحة شيف. شيف نحب نخدم حلقتنا اليوم باش نسألك شنو هو الحاجة اللي تنجم تخلي ماكلتنا ديما بنينة ديما فاوحة وديما بيان سور فريش وبالأخص صحية؟ دونك شنو تنجم تنصحنا الحاجة اللي نحطوها في ماكلتنا؟ شنو
1: هي الحاجات الطبيعية؟
0: الطبيعية
1: لا سيمبليسيتي. لا سيمبليسيتي خاطر في السيمبليسيتي فما الجو كبير. قدوش اللوج على حاجة سلا سمبليسيتي.
0: Très bien. وهذا السر اللي تلقاو في نوفيتشينتو. تلقاو ان كادر اغريابل سامبل. تلقاو ان بلا تيلمون سامبل اي تيلمون بنين على الاخر. وبيان سور السر كيما قلنا هما لي زانغريديون كي سون بريميوم والبدايه تزاد نتاع الشيف يعطيك الصحه اي لو غو اوثنتيك اللي جابوه لنا من ايطاليا دونك سبيسيالمون وتلقاوه في لي بلا الكل. ميرسي بوكو شيف يعطيك الصحه.
1: ابو مدام اسماء يرحم والديك مرحبا بك ومرحبا بالناس الكل.
0: اليوم هزيناكم من عالم لي سالاد الايطاليان اللي تلقاوهم في نوفيتشينتو ونفكركم بيان سور اللي القعده الحلوه والمزيانه اون فامي افيك ان كادر اغريابل اي ان اسباس بور انفون اوسي تلقاوها في نوفيتشينتو كافيه ريستورانت ايطاليانو وكل مره باش تجيو باش تلقاو حاجه جديده اي اكسبسيونيل دونك قعدوا ديما تابعوهم بيان سور معنا سور لي بون بلان سور جوهر اف ام اي بيان سور على صفحتهم الرسميه نوفيتشينتو كافيه اي ريستورانت ايطاليان. ميرسي بوكو على بروشين.

0: بون بلان وشخير من بون بلان الكتاب والقراية تسويت متابعة للمعرض الدولي للكتاب مع زميلتنا نسرين علوش.
1: معرض تونس الدولي للكتاب مع نسرين علوش.
2: مرحبا بمستمعي الجوهرة FM. تتواصل مواكبتنا للدورة 40 من المعرض الدولي للكتاب اللي الاختتام بتاعه مش يكون غدوة الأحد. توجهنا إلى فضاء الأطفال واليافعين اللي يعرف ورشات وأنشطة متنوعة مخصصة للأطفال. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع ليلى السالمي المديرة بإدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية.
3: كما سنوات الفارطة دأبت إدارة معرض تونس الدولي للكتاب على تأسيس فضاء الأطفال واليافعين بمختلف الأنشطة. كما تشوف هو فضاء واحد لكن منقسم إلى عدة فضاءات اللي فيه برنامج مكثف فيه التعبيرات الثقافية الكل. قو الفضاء المسرح اللي وين يصيروا العروض المسرحية والموسيقية، عروض الكورال إلى آخره. فضاء الرسم والبراعة اليدوية وين يصيروا مختلف ورش البراعة اليدوية والرسم والخط العربي، القولبة، فسيفساء إلى آخره. فضاء الابتكارات وين ورشات الواقع الافتراضي والمعزز بالكاسك فيير. كذلك فما العديد من الستارتاب اللي شاركوا معنا، معناها يعرضوا في تجاربهم. فضاء الكتاب اللي نلقاو فيه المكتبة وين يصيروا كل ورشات الترغيب في المطالعة والحث على القراءة والمطالعة. كذلك عالم الألعاب وعالم الديجيتال بالتعاون مع الاتحاد التونسي للألعاب الإلكترونية. في الحقيقة الورشات هذه الكل أسسوها العديد من المؤسسات اللي تابعة وزارة الشؤون الثقافية، كما إدارة المسرح، إدارة الموسيقى، معهد وطني للتراث، تيك دي سيو، كذلك سفارات من مختلف البلدان أجنبية كما اليابان وال إيطاليا، رومانيا إلى آخره، البيت الروسي كذلك. هذا الكل يصب في الطفل الزائر لمعرض تونس الدولي للكتاب، سواء كان رفقة العائلة أو الزيارات المنتظمة اللي نظموها وزارة التربية ووزارة المرأة، يلقى فضاء وين يمارس هواياته ويتفرهد. أكيد موجود الإقبال كما تشوف أنت هاو على عين المكان. نحن نستقبله فرق من الأطفال يجيوا هنا يتمتعوا بالعديد من الورشات اللي تجمع بين الترفيه والتثقيف والتربية.
2: جمعية إفاق العمل التونسي أيضا لها جناح بالمعرض، قدم فيه منشورات الجمعية وتنظم توقيع كتب وندوات فكرية. أكثر تفاصيل مع محمد الحبيب مرصيد عضو الجمعية.
4: أنا ديما توعنا يجي 5 أو 6 سنين ديما نشاركوا في المعرض الكتاب بمنتوجات الجمعية. أنا عادة نعملوا ندوات علمية وكثير من الأنشطة خرجوها الطب.

0: مجموعة قصصية تم ترجمتها من الصينية إلى العربية وصدرت في تونس عن دار معرف شبكة للنشر والتوزيع. نعم، الأدب الصيني هو أدب قد يكون بعيد علينا لبعد المسافة ما بين الصين وتونس والدول العربية، إلا أنه قريب إلينا لأنها ثقافة شرقية، نحن كلنا ننتمي إلى الشرق. فمن خلال عملية الترجمة نكتشف مع القراء في الدول العربية ما طبيعة هذا الأدب الصيني، هل هو بعيد عنا، هل هو قريب منا، هل مجتمعهم كيف المجتمع العربي أم مختلف. مجموعة القصص اليوم عندها بعد آخر غير البعد الأدبي، وهو بعد ثقافي، لأنها تتناول يعني مجموعة من التراث الثقافي غير المادي المشهورة به الصين، كما صناعة الشاي وصناعة الحرير، من خلال شكل أدبي قصصي في شكل قصص تضم 5 قصص قصيرة.
1: إلى هنا نصل إلى ختام متابعتنا لهذا اليوم من الدورة 40 للمعرض الدولي للكتاب. نلتقي غدا، إلى اللقاء.
2: تونس الدولي للكتاب مع نسرين عدوش.

0: رجعنا لكم في لي بون بلان تو تويت كالعادة، نحكيو ديما ثقافة ونحكيو دي زيفينمون اللي تنجموا تحضروا فيهم انتوما والصغيرات. بيان سور فما صغيرات عندهم دي فاكونس الجمعة هذه، دونك ايل فون بروفيتي لو ماكسيموم. والحدث نحكيو عليه في سوسة، نستدعاكم إلى برمجة مهرجان الفداوي بسوسة في الدورة 24 من 2 إلى 10 ماي 2026. البرنامج متاعنا يبدأ كالعادة بعرض الافتتاح، وهو عرض فرجوي بتقنيات المابينج بعنوان تجليات تانيت، مشاركة العديد من الفنيين والفنانيين. دونك المكان في قصر الرباط بسوسة، والتاريخ نهار 2 ماي 7 متى العشية. من بعد عنا ملتقى الحكواتي الصغير وبرشة صغار نعرف اللي هما يعديوا العام الكل هما يستناو في الدورة هذه. فما كي كانت عنا جوهرة كيدز كانوا برشة صغيرات بالتزامن مع المهرجان ذي يجي ويحكيوا بالأساليب متاع الحكواتي. دونك الحقيقة حاجة ياسر مزيانة وممتازة، وترجع صغيراتنا لتراثنا الحقيقي والصحيحة. إذن ملتقى الحكواتي الصغير في دورة 13 في دار الثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة نهار 3 ماي الساعة 8:30، وبيان سور فما لجنة تحكيم باش تلقاوها موجودة. هناك العديد من المعارض اللي موجودة زادة من 2 إلى 10 ماي، أهمهم معرض الرسامة كريمة بن سعد وتحية لها اللي ديما موجودة الحقيقة وديما عندها جديد، معرض الرسامة هالة الهذيلي، ومعرض ملصقات حائطية للإعلان عن مهرجان الفداوي أكيد من إنتاج طلبكة المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. فما العديد من الورشات زادة كيف كيف اللي تلقاهم موجودين. كما عنا في المكتبة الجهوية بسوسة الساعة 10 اليوم، دونك عنا ورشة تقنيات الحكي من تأثير الأستاذة مريم القبودي، ونهار 6 ماي 10 ورشة الحفر وتجسيم حكايات الشعبية عن طريق الحفر، ولهنا أكيد باش يكتسبوا إن تكنيك مزيانة ينجموا يخدموا بها. فما العديد من الأنشطة الفكرية، منها ندوة علمية حول سوسيولوجيا الحكاية الشعبية بالمكتبة الجهوية بسوسة نهار الخميس 7 ماي 2026 8:30 متاع الصباح. عروض الفداوي زادة كيف كيف بالفضاءات التراثية وفضاءات المدينة العتيقة يتواصل نهار 7 و 8 ماي، نهار 7 ماي بفضاء دار الحبيب، ونهار 8 ماي بفضاء سيدي القنطاوي حمام سوسة، نهار 9 ماي بفضاء دار بديعة. من مطلثة نلقاو الفضاءات هذه تحتضن العروض المزيانة هذه. الاختتام يكون نهار لحد 10 ماي انطلاقا من 9 متاع الصباح، وهناك كرنفال الحكايه من انتاج المكتبات العموميه بولايه سوسه، وعروض للمتوجين في ملتقى الحكواتي الصغيره في حديقه الطيور بسوسه. ونحب نذكركم زاده اللي فما ندوه علميه بالتعاون مع مخبر الانشائيه وتحليل الخطاب في كليه الاداب والعلوم الانسانيه بسوسه نهار 7 ماي. هذا الحقيقه برنامج ياسر ممتاز، وياخذ بعين الاعتبار الصغار الكبار اللي مغرومين بالحكايات ومغرومين بالمهرجان هذايا اللي كل عام يتجدد لمدة 24 سنة. دونك أكيد مش من فراغ، دونك كونوا موجودين من 2 ل 10 ماي. وحطيت لكم في اللايف متاعنا زادة بيان سور كل التفاصيل على البرنامج هذايا اللي تلقاوه موجود، فكونوا موجودين. نمشي بكم تو سويت إلى القرية الوطنية، والقرية الوطنية هذه للإبداعات الفنية والأدبية التلميذية بالمدارس الإعدادية والمعاهد اللي تنظمها وزارة التربية تحت إشراف السيد وزير التربية. دونك المتظاهرة هذه بدأت نهار واحد دونك البارح، ومتواصلة 2 و 3 ماي 2026 بالمركز الثقافي الشيخ إدريس. دونك فما العديد من العروض من الأفلام بأكيد لحن الحياة، مساكن المندوبية الجهوية زي كيف كيف بسوسة ببنزرت ببن عروس بمعهد الفنون بقفصة. القرية الوطنية خلينا نقوله اللي هو برنامج شامل يدخل المشروع هذية في إطار ثقافي ممتاز، والأكيد العديد من الإبداعات الفنية والأدبية التلميذية باش تكون موجودة في عروض متعددة موسيقية، عروض أدبية، ورشات خط عربي، ورشات مطالعة، وهذا الكل تلقاوه موجود في تفاصيل زاد البرنامج اللي حاتينه لكم موجود في اللايف. دونك ما عليكم كان تدخلوا لللايف متاعنا وأكيد تلقاو البرامج الكل تو سويت. دونك جاء وقت الربح، وإذا كان نحكيه بيان سور على الربح نحكيه اللي باش ندخل توا لللايف جوهرة اف ام، وكيما العادة باش ندخل للفيديو اللي فيها الفيتير دو نوفيتشينتو كافيه ريستورون ايطاليان في في سوسة باش نشوفوا شكون اللي ربح معنا. وشكرا لكم، نحكي على 270 كومنتار توا في ظرف أقل من 24 دقيقة، فشكرا لكم أكيد على أنكم تكونوا تري نومبرو. دونك هذا الفيديو متاعنا باش نمشيو دونك للآخر وباش نشوفوا أكيد هذا لو تيراج سور متاعنا في اللايف. أيا تريمش ربحت معنا دونك عشاء وإلا فطور لشخصين من أهداء نوفيتشينتو كافيه ريستورانت إيطاليانو باش تربح القاعدة المزيانة أو كهرباء فيه ومطلبينا. أيا تريمش ألف ألف ألف مبروك، وخليكم على كل عادة ديما كونكتي على جوهر اف ام وديما تبعوا جديدنا، ديما عنا جديد، ديما عنا الربح، وديما عنا لابيل امبيونس. وغدوة نتقابلوا ان شاء الله من 9 ل 10 في أرشيماغ كل عادة، المجلة المعمارية اللي تجيب لكم كل جديد وكل أسئلتكم في البناء تلقاو الإجابة متاحة في أرشيماغ. شكرا لكم، شهية طيبة وبقية متابعة طيبة لبرامج جوهر اف ام. تخي بيانتو
1: عشر لحداش دي بون بلان مع أسماء الجربي، مع أسماء الجربي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
2: برعاية
1: ذوق بنت الكوجينة الإيطالية والقعدة المزيانة في نوفيتشينتو كافيه ريستوران إيطاليا شارع 14 جانفي الطريق السياحية سوسة. للحجز 48 100 290.

0: كنسل جوهر شو مع غازي خليل. مع غازي خليل
1: متابعين جوهر فام، متابعين جوهر شو سبيسيالمون، معكم الفنان محمد فاضل. باش نكون معكم ان شاء الله يوم السبت من 6 تاع العشيه ل 8. كونوا في الاستماع، برشا لايف.
2: العالم يحكي عليك، العالم يحكي عليك، وانا ما يلفت لاني باللي نحكي عليك.
3: أنا عمر العابد، استناوني في جوهر شو نهار السبت العشية، استناوني إن شاء الله فما برشا جديد وحاجة مزيانة برشا.
4: أنا الفنان معز شباب، سموني إن شاء الله على جوهر أفات من 6 إلى 8 بجوهر شو مع قاضي خليل.
5: استنوني في برنامج جوهر شو يوم السبت 6 إلى 8 إن شاء الله، برشا مفاجآت.
0: شوف اسمع واتمتع.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM.

0: وزارة التجهيز تفيد في بلاغ لها بأنه في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي سيتم تحويل حركة المرور على مستوى طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من يوم غد الأحد 3 من مايو الجاري وإلى غاية يوم الجمعة 8 من مايو. ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها على عين المكان، مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه أثناء المرور بمنطقة الأشغال. انتخاب النائبين بالبرلمان، يسري البواب رئيسا لمجموعة شمال إفريقيا وعواطف شنيتي نائب لرئيس شبكة النساء البرلمانيات في انتخابات مكاتب المجموعات الإقليمية للبرلمان الإفريقي التي انتظمت خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي المنعقدة بجنوب إفريقيا من 26 من أفريل إلى 6 من ماي الجاري. دولياً، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهراً بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. كما نقلت الوكالة عن دبلوماسيين أوروبيين أن الوضع الحالي بشأن إيران قد يستمر مدة طويلة وأنه من المستبعد رؤية نهاية قريبة. نائب وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي المسؤول عن إدارة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية محمد جعفر أسدي يقول إنهم لا يستبعدون استئناف الحرب مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتصدي لأي تهديد عسكري. وختاما، وزارة الخارجية الباكستانية تقول إن وزير الخارجية تحدث هاتفيا مع نظيره الكويتي وناقش تطورات الوضع الإقليمي وتبادل وجهات النظر بشأن تداعياتها الاقتصادية الأوسع. وأكد وزير الخارجية الباكستاني مواصلة الجهود لتعزيز الحوار البناء والدبلوماسية الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها وفق بيان الخارجية الباكستانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85990، تي على 85990. جوهرة FM ساعة ميكس.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: اسمعني عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة اوفر ولا في الاحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش
2: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك اورانج
3: جوهرة FM
4: Publicité

0: سيدي.
1: مع كارت تولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
2: جوهرة
0: بيبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفن. منال جبلها،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية يكشف عن 154 اعتداء على صحفيين و14 ملاحقة قضائية. وترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجباره على توقيع اتفاق ينهي الحرب. وفي تفاصيل أخبارنا، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قدمت اليوم تقريرها السنوية لواقع الحريات الصحفية في تونس تحت عنوان حرية الصحافة في تونس 26 و2000، تفكك النظام الإعلامي وتآكل الضمانات الديمقراطية. ورصد هذا التقرير واقع حرية الصحافة في تونس للفترة الممتدة من غرة أفريل 25 و2000 إلى غرة أفريل 26 و2000، مسجلا 154 اعتداء و14 ملاحقة قضائية ضد صحفيين. تفاصيل أوفى عن ما جاء في هذا التقرير تحدثت عنها لمراسلنا ماهر صغير، منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة، خولة شبحة.
5: هذه السنة تراجع عدد الاعتداءات، ولكن هذا عكس حالة من التراجع عن التبليغ في علاقة بالاعتداءات، إضافة طبعا إلى أنه رغم أنه هذا العدد تراجع لكنه يعكس سياسة كاملة في التعامل مع الإعلام. اليوم هنالك سياسة من الحجب وسياسة من المنع وتمييز بين وسائل الإعلام من قبل عديد الجهات، وكنا سجلنا خلال هذه السنة 30 حالة منع من العمل و16 حالة حجب و28 حالة مضايقة وثلاث احتجازات تعسفية في علاقة بالتمتع الصحفيين بحقهم في النفاذ إلى المعلومات. والفاعلين في هذه الحالات هم بالأساس يعكسون السياسة الأمنية في التعامل مع عمل الصحفيين، وتصدر قائمة المعتدين في علاقة بالحصول على المعلومات الأمنيين في 21 مناسبة، إضافة طبعا إلى المكلفين بالاتصال باعتبار أن السياسة الاتصالية أيضا يشوبها الغموض، والمسؤولون محليون في 8 مناسبات، وهذا خروج المعلومة والتضييق عليها إلى لا مركزية، وبالتالي أصبح أيضا زملائنا في بقية الولايات يعانون من إشكالية في الحصول على المعلومات. إضافة إلى ذلك، أمن وسلامة الصحفيين الجسدية والنفسية أيضا كانت في خطر خلال هذه السنة عبر تسجيل حالات استهداف لسلامة الصحفيين في 14 مناسبة بالاعتداءات الجسدية، إضافة إلى 29 حالة تحريض و10 حالات اعتداء لفظي وحالتي تهديد. أغلب هذه حالات العنف حصلت في شبكات التواصل الاجتماعي في 21 مناسبة، إضافة طبعا إلى تواصل الملاحقات القضائية في 14 مناسبة ضد الصحفيين وصدور 5 أحكام سالبة للحرية ضد الصحفيين لهذه السنة.
4: جانبه، نقيب الصحفيين زياد دبار اعتبر أن انخفاض الاعتداءات على الصحفيين ب40% لا يعني تحسن واقع الحريات في تونس.
6: اليوم عندنا صحفيين مسجونين، عندنا زميلنا زياد الهاني سجن مؤخرا إيقافه بموجب مجلة الاتصالات، مجلة الاتصالات هو قانون أسنه بن علي سنة 2001، عندنا زميلنا مراد الزغيدي بموجب قانون الإرهاب. في نفس الوقت الخطاب الرسمي للدولة التونسية يرفع شعارات الثورة المركزية ويعتبر نفسه نظام سليل الثورة. إذا كان نظام الثورة يطبق علينا في قوانين بن علي، من الأنظمة الأخرى باش تعاملنا؟ تضربنا بالنووي. اليوم 3 مايو 2026 ولا يكد يمر يوم من مايو 2025 إلى مايو 2026 نستقبلوش بلاغ تاع منع من العمل متاع اعتداء، وخاصة ظاهرة جديدة مقلقة جدا هي السحل على الانترنت. أصبحت خطابات التخوين وخطابات هتك الأعراض والتشهير بالصحفيات خاصة متواتر وموظف أمفيلو مندومود ولا هو الإيجابي. الاعتداءات من المواطنين قلت نسبة ضعيفة جدا، وهذا ما يطمننا. اليوم المؤسسات الرسمية للدولة هي تقلق في الصحفيين وتعطل في خدمته. عدد الاعتداءات نقصت ب40% على السنة الفارطة، لكن في التحقق من المؤشرات تقريبا ليزانديكاتور كومبيني يسموه، يعني ما هيش لازمش قراءة الإحصائيات تكون قراءة بينار، يعني قراءة سطحية. لما نتعمق أكثر في المؤشرات المتداخلة نرى أنه نقص الاعتداءات مهوش ناتج على توجه الدولة في احترامها للعمل الصحفي، بل ناقص على منع العمل أصلا. هناك صحفيون يمنعون من العمل ويخافوا ويقولك راني منعت باش خايف من التتبعات، يعني وكأنه هناك نشر لمناخ الخوف والتخويف. في الأخير دايما ما نقول في أدبيات لا يمكن الحديث عن صحافة حرة جادة ومسؤولة طالما انتشر الخوف والفقر والفساد.
4: تونس تحتضن يومي 5 و6 مايو الحالي فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. وينتظم هذا الحدث تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون بين مركز الإعلامية التابع لها ووكالة التعاون الألماني وأحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات التكنولوجية. ولفت المركز في بلاغ له إلى أن مشاركته في المنتدى تندرج ضمن دعم مسار التحول الرقمي في القطاع الصحي من خلال التعريف بالمشاريع الرقمية التي تم تطويرها وتثمين الإنجازات المحققة. دوليا، مسؤول أمريكي أو إيراني كبير يقول اليوم أن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. قال نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي المسؤول عن إدارة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية محمد جعفر أسد اليوم إنهم لا يستبعدون استئناف الحرب مع الولايات المتحدة. وبحسب وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية، أكد أسد أن بلاده مستعدة للتصدي لأي تهديد عسكري. من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. كما نقلت الوكالة عن دبلوماسيين أوروبيين أن الوضع الحالي بشأن إيران قد يستمر مدة طويلة وأنه من المستبعد رؤية نهاية قريبة. وزير الدفاع الألماني يشير اليوم إلى أن أعلن واشنطن عزمها سحب الآلاف من قواتها من ألمانيا خلال عام كان متوقعا، مؤكدا ضرورة أن تبذل أوروبا المزيد من الجهود لتعزيز أمنها. وكان أعلن البنتاغون الجمعة أن وزير الدفاع الأمريكي أمر بسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال عام، مما يمثل قرابة 15% من القوات الأمريكية المتمركزة في الدولة الأوروبية. تمنى جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ فجر اليوم أكثر من 16 هجوما متنوعا على جنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة ما يزيد عن 7 آخرين بينهم 3 سيدات ورئيس بلدية. وجاء ذلك استنادا إلى بيانات وكالة أنباء لبنان الرسمية.
3: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

0: نهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التوني مع خالد التوني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: نص النهار 11 دقيقة، تحياتنا لكم مستمعينا كما العادة كل نهار سبت من نص النهار حتى الماضي ساعتين نحكيو على العقارات، نحكيو على الأراضي، نحكيو معاكم انتوما. إذا كان عندكم ما تحبوا تبيعوا تشريوا وتكريوا، إذا كان تحبوا تسألوا على بعض الحالات المتعلقة بالعقارات مرحبا بالأسئلة متاعكم، مرحبا بالتدخلات متاعكم. سبت 2 ماي 2026، 15 ذو القعدة 1447 للهجرة. نتواصلوا مع بعضنا عن طريق الهاتف 73 275 800 36 300 ألف، عن طريق لي دو باج فيسبوك متاعنا جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. زادا كيف إذا كان تحبوا تبعثوا اس ام اس تاع لل 85 990، ولا الموزع الصوتي 29 100 129 100 100. سفرج تحياتي نرجس وجيهان.
2: مرحبا سي خالد، مرحبا نرجس وجيهان، نرجع عالم الكورة، مرحبا الناس الكل عندنا ما فيها.
1: سافا تو فا بيان؟
2: سافا
1: و بريسك
2: لا لاباس.
1: هاي باهي،
2: دايما بخير الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله باهي. هاي سيدي
2: قول لي
1: بعد شوي شكون باش ناخذ معانا؟
2: باش ناخذ معانا مفاجأة سارة.
1: مفاجأة سارة افكتيفمون،
2: فما برشا حديث فيها.
1: فما جديد فيما يخص مثال تاهية العمرانية بمدينة سوسة، باش يكون معانا السيد مراد بن سالم باش نحكيو معاه،
2: المسؤول الأول على الشيء هذا
1: ولا المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة. دونك باش نحكيو معاه على مثال التاهية العمرانية، سورتو اكيد برشا من المستمعين نتاعنا يتسائلوا على حمام معروف اسكو داخل في الحسبه ولا موجود.
2: شغلخ منا احنا بسؤالنا على حمام معروف.
1: علاش؟ على خاطر البني بالنسبه للناس اللي ما تعرفش حمام معروف وين رومبوان الغزالي، وين فما الفويي، وين فما الريستورون يونيفرسيتير، تكمل طول كاينك طالع الحي الرياض 1 و2 و3 حتى شي الحي الرياض 5 تو لو كوتي اللي على اليمين.
2: في بالك القلب النابض هذاك تو اكشوالمون يتسمى للمنطقه هذيك.
1: الناس تقسم بالحبل وتبيع وتشري وورثه وهيبه
2: والمنطقه هذيك الكل مربوطه حتى بالقلعه.
1: يهودي عاملوهم الكل الغادي.
2: مربوطه الكل دونك معناتها بالحق هذيك قلب نابض، والبلاصه هذيك كانت تحل كان الامبوتياج هذاك يتفرهد شوي.
1: بخلاف الامبوتياج فما برشا ناس قاعده تبني، سامحوني في العباره، تفلح من غير رخصة. بعد نمشي وندخل في تسويات وضعية ودخلنا الماء، دخلنا الضوء، الكياسات ما يخليوش الكياسات بالكدا.
2: خلينا نحكي مع سي
1: الرزو بتاع لوناز زادة كيف ما نجمش يتحط.
2: كان مش نتحل في الموضوع، راني مش نقول برشا كلام، خلي يتحل مع المسؤول الأول. خير
1: واضح،
2: خير خلي هو يجاوبنا خير بالكدا.
1: سي مراد بن سالم، نبدأ مع الموسيقى طريقة المشاركة، ومن بعد الموسيقى بتغيب بتروح هكا يقول رغم علامة. يلا
0: باش تشارك اشري تربح تي على 85 990 تي على 85 990.

0: نصنا 18 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. شري تربح التاكسي الماضي ساعتين. قبل ما نستقبلكم انتوما حبينا نمشي ونعملوا طلة على المراجعة الجزئية لمثال التهية العمرانية لبلدية سوسة. بالطبيعة الخبر لقيناه على الصفحة الرسمية لبلدية سوسة وبعد الديباجة بالطبيعة والقوانين اللي ارتكزت عليها البلاغ هذا. يعلم السيد المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة بإجراء استقصاء عمومي حول المراجعة الجزئية لمثال التهية العمرانية لبلدية سوسة. دونك من يهمه الأمر ينجم يطلع على مثال المراجعة وكراسة التراتيب العمرانية نلقاهم موجودين في الهول متاع بلدية سوسة. ينجم يحط الملاحظات ولا الاقتراحات بدفتر الاستقصاء المفتوح للغرض حسب التوقيت الإداري بالطبيعة، وإلا ينجم يوجه مذكرة اعتراض للبلدية بواسطة مكتوب مضمون الوصول وإلا في مكتب الضبط وحتى عن طريق الإيميل municipalite@sous.tn. الأجل هو شهرين بداية من نشر الإعلان بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية والإمضاء المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة سيد مراد بن سالم. دونك نحب نفهم كل التفاصيل فيما يخص هذا. بالعكس ما عطيت حتى تفاصيل.
1: لا مش تفاصيل، دونك سي مراد ما هتلو باش نجم يحكي في الموضوع بكل.
0: اي هذه بلانتي مان.
1: ولا مرحبا سي مراد.
0: نهارك زين سي مراد.
2: مرحبا بكم. مرحبا بك سي فراز مكافة لك
0: وسادة المستمعين لجوار الجاب. سيمرات دونك هذا مثال التهية العمرانية. دونك يظهر لي سيوصلنا للمرحلة الأخرانية، مرحلة قبول الاعتراضات. اش معناها كي نقولوا مرحلة قبول الاعتراضات في مراجعة مثال التهية العمرانية؟
2: هي قبل مرحلة قبول الاعتراضات من المرحلة الأولى تعرض من قرار المجلس البلدي مراجعة مراجعة مثال التهية، ثم عرض الفرضية التهية، ثم استشارة المصالح العمومية. تمت استشارة المصالح العمومية، خرجت الفيرسيون الأخرانية. دونك إذن توا نتجه للمواطنين وأهل مدينة سوسة والناس اللي عندها عقارات على
1: بلا سي مراد. خلينا نعرفوا قبل كل شيء أماهي البلايص المعنية، المناطق المعنية بالتهي، أماهي المناطق المعنية سوسة.
2: هو قرار مبدأ المراجعة جاء فيه جملة من التوصيات، بين التوصيات معناها ثم منطقة ما كانتش فيها مثال تاعي كغير موطات مثال تاعي اللي هي حمام معروف.
1: ايوا
2: دونك انا
1: جبت لك
2: حمام معروف.
1: باهي
2: حمام معروف. حمام معروف وبعض التغييرات اللي احنا ديما المثال في الاطار نتاعو هو يسر لا العسر، معناها احنا ثم حقوق محفوظه لازمنا نحافظوا عليها نتاع المواطنين هذاك، وجانب واليسر اللي باش يمكنوهم من انا من انجاز بعض البدايات نتاعهم كما يحبوا هما كما على بالهم هما، سواء في العلو او في الارتفاقات او في نسبه الاشغال العقاري او نسبه الاستعمال العقاري.
1: والمنطقه نتاع 14 جانفي اللي بحذانا
2: اي
1: اسكو داخله في
2: هي مراجعه جزئيه، لكن الاصل هي الكليه تقريبا اللي تحط مشكلات حدودية الأطراف مع بلدية بعض البلديات ما حبيناش نقربها وبرا. أيوة. لكن تقريبا نفس كامل المثال نفس كامل المنطقة البلدية
1: للمنطقة البلدية الكل، يعني المنطقة اللي قابلتنا هذه اللي تخصنا احنا بالذات خاصة احنا جوهرة تخصنا باش تكون الموقع اللي مقابلنا بالضبط مبني، خاطر راهو بالحق يكون خير من اللي منطقة هكاك زيتون في لحية لحد الساعة. ايوا
2: لازم نحذف كل شيء، اما فنيا ما نجمش
1: نحذف. لا مش فنيا، يعني دخلت في الموضوع التصنيع التهية العمرانية هذا هو
2: دخلت.
1: يعني الناس يلزموا يتقدموا تو يجوا للبلديه.
2: دخلت وفيها تراتيب عمرانيه اللي تسمح بنوعيه البناء وكيفيه البناء الى غير ذلك موجوده. المثال معلق في مثل البلديه في زوج مظاهر باش ما يصيرش اكتظاظ، الدفتر محطوط، تراتيب العمرانيه محطوطه، وتبقى أول مرة في بلدية سوسة أنا نحطوه على الخط. أنا تجم حدا من دارك تدخل في مشاركية وتحطوه على رجال وتثبت لو كان عندك القدرة الفنية باش تعرف عرضك من بلازها وتعرف تفهم تراتيب العمرانية. أما أنا نصيحة اللي ننصحها دي ممرضية أنا المواطن يسأل أهل الاختصاص باش يعرف كثير باش ما يغلطش، وانت فهم هذه ترم فهم ما تلفاظ الفنية شوية هي اللي ما تحدد هذه مواد بناء القوس كيف الى غير ذلك. فهمت هذا موسيقى رموز، الرموز هذه من لازم نقراها على الاختصاص.
0: سي مراد فما حاجة أخرى هي اللي الناس هذا كيف تنجم تعترض عليها، هي وقت اللي تبدأ فما دي فوا بروجيتي يعني طرق مزمع أحداث، وها هذيك باش يتم انتزاع ما بين ظفرين من أراضي الناس اللي مالكة غادي. هذاك زاد كيف تنجم الناس تعترض فيه، يقول لك لا مثلا علاش اخترت لي كياس ب 8 متر وش بك خذيت لي من أرضي أكثر من اللي خذيت من الأرض الأخرى. بالطبيعة هذه داخلة في مجال الاعتراضات هكا ولا؟
2: داخله في مجال الاعتراضات، وهذه تقعد من سلطه تقديريه نتاع الاداره، خاطر مثال انا اللي بوها هذوما مع ذات مصلحه عامه وحال المصادقه على مثل الفاية وقراروا يأذنوا بمعنى بأسرار المصلحه العامه طرقات هذه البروجيكتي نورمالمون البلديه تقوم بعمليه الانتزاع نتاعها. هذوما اللي بوها اللي باش يحلوا الاراضي باش ما عادش يجي كي قال لك الترم اللي نعرفوه احنا ارض مكتنفه معناها ارض انكلافي مسكره ما عندكش اسلك باش تدخل لها ولا طريق باش تدخل لها.
1: باهي سي مراد بربي سؤال اخر، نرجع للمنطقه اللي مقابلتنا لهنا في المقابله جوهره بدرت لهنا استاج دخلت على المنطقه وقالت تحب تاخذ 5000 متر وغاديك باش تحط البوست نتاعها. كيفاش باش يكون العمليه هذه؟
2: مين مش ما يجيش دخلت طلبات استاج هي تو طلبات استاج من بين طلبات هو توفير لزمها تقتنيه هي لزمها تقتنيه عقار أقل حاجة 5000 متر
1: يعني تقتنيه بالشراء ولا كيفاش؟
2: خاطر فهمت بالشراء هي بالشراء ومش غادي كي بالضبط ينزل بالبلاصة هذيك خاطر فما شد تونسيون في البلاصة هذيك ما نجيش يعني البلاصة معناها الكلفة نتاعها كلفة الأراضي نتاعها غالية ونشري فيها هي فهمت هما لازموا يعملوا في بلاصة أخرى في أي بلاصة أخرى معناها لازموا نقاو عقار اللي يسمح لهم في تركيز المولدات نتاعهم الكهربائيه باش يزودوا المنطقه البلديه بمعنى الكهرباء.
1: لكن لازم يكون قريب للمنطقه ولا معناتها في اي بلاصه معناتها؟
2: لا في اي الحقيقه انا على حد معرفتي وان شاء الله نطلع ثابت في زي ما نقول في اي منطقه معناها قريب هو مخزنات كي نقولوا دي البتري اللي باش ياخذوا الكورون وبعد يوزعوه للمنطقه البلديه الكل.
1: يعني على البريفيري كي نقولوا 5 6 كيلومتر بعيد على المنطقه ينجم يكون.
2: ينجم يكون
1: خاطر المنطقة لهنا إذا كان نحكيه على سعر متاع 1000 متر
2: أي بس يجي 5000 متر بس تشري المتر وما عرفش نتكلم كيكا نقول كيكا مات دينار المشكلة المتر من بعد دار
0: الأجل سي مراد يبدأوا يتحسبوا من ولد البارح معناها من 30 أفريل كيكا
2: هما الأجل الصحة السياسية أجل أنا المواطن باش معناها يقوم بالاعتراض نتاعو الحاجه الهامه هو الدوكومونسمون نتاعهم انا تاريخ البدايه اللي هو تاريخ نشره في الرائد الرسمي للجامعات المحليه شهرين نهار قبل نهار بعد ولا نهار زيد ما يقلقش دونك اعتمدنا شهر مغلق يوم 30 اسبوع مع نهايه الحصه المسائيه ثم خطوه الدفتر والبث في الاعتراضات الكل يبدأ الشروع في البث الاعتراضات
0: واضح. قديش أجل الشروع في بلوتو أجل البث في الاعتراضات يعني فمشي أفق
2: الاعتراضات يتعدوا على لجنة من على لجنة بلدية تنظر الاعتراضات ثم إلى الملف كامل من رأس الاعتراضات ميزة بتاعه إلى إدارة التعمير للتثبت حالة بحالة من كما نقول وضعية الصعبة البعدية اللي تصير مناش نخدمو خدمة رانا نخدمو تحت هيكل الدولة ونخدمو تحت هيكل رسمية اللي ثبت علينا ثبت احنا اش عملنا يندرى استجبنا ما استجبناش يندرى سيادنا ما استجبناش دونك فما رقابة من إدارة التعمير الحقيقة مش مقصرين معنا كنت عطينا أولوية مثال نتايا لبلدية سوسة رغم اللي هما عندهم رقم كبير ياسر نتاع مثال نتايا عطينا أولوية لبلدية سوسة اللي قاعدة تقدم تدريب كبير.
0: سي مراد خلينا نبعدوا شوية على الموضوع هذا زوز أسئلة فما بعض التشكيات من مثلا في منطقة الكورنيش فما شكون مخالف هكا شوية في البناءات فما قرارات للهدم اسكو معناها فما في البرنامج رينا بالطبيعة وحتى قبيلة شوية في الأوف مع سي فرج قلنا برافو المصالح البلدية اللي قاعدة تنفذ في قرارات الهدم برشا مناطق معناها اللي كانوا أنتو شابل لقينا اللي كونوا تطبيق القانون وإنفاذه ولا موجود. ما زال البرنامج هذايا في إزالة الأحداثات الغير مرخص لها؟
2: ما زال البرنامج المخالفة العمرانية خاصة تركي تمس حقوق الغير وحقوق الأجوار ولا تمس الحق العام من واحد ما فماش تساهل معاه. ثم متابعة دورية قاعدة تصير على مستوى الولاية معنا تقريبا محاضر جلسات دورية مع سيد كتب العام ولا سيد ميالي في خصوص عملية التنفيذ. ايه احنا بلدي سوسة بالمقارنة بالمستوى الوطني كل معنا بلغنا نسبة كبيرة من التنفيذ لكن تبقى فينا دون المحمود عملية الحد ما احنا منحفظوهاش راه كما نقولوا خير من شر لا بد منه ولا نقولوا شر شر لا بد منه اذا ما تعمل فما حقوق الغير اذا ذاك ما تتصورش احتياج الانسان بالظلم وكيفاش تعداوا عليه وكيفاش واحد ما تصورش وتعبد على مواقع التواصل الاجتماعي ما ممكن نهبطوا قرار ممكن الاحساس بتاع الظلم الانسان ما عدتلوش على خاطر
1: هذا هو ما نافذ ولا حاجة هي كل إنسان يخالف يتحمل مسؤوليته ولا ما فيش ظلم يعني إذا مو تعدى على حقوق الغير كما قلت أنت إلى سوء ما تعرف
0: ولا
1: سي مراد سي خالته وش بد موضوع حساس شوية الكورنيش هو القلب النابض متاع سوسة نحسوه القلب مريض شوية سي بالحق الحق سي مراد نحس القلب مريض القلب يوجع أصل على الكورنيش كيفاش ولا
0: سورتو الناس اللي كانت تعرف الكورنيش كيف كنتي كيف
1: عملية الكورنيش انت تعرف قبل الدورة متاعنا ذيك الكورنيش يعني الكورنيش
2: العملية ماهيش في سنة أو سنة أو خمس سنوات العملية كانت مرتبطة منذ عشرات السنين صارت معناها صار موفمون جدا نص البلاد مشى لأطراف أخرى ثم بلايص أخرين اللي هي ولا تحية وبلاين سفرين اللي هي معنا لاتت قولنا باش نفعاو في البلان هذا البلان ده من الزنوع هذا باش نعاودو نحيو البلاين سعدوما اللي لاتت انت
1: الكورنيش ما يزموش يموت رو حتى كي تطلع بلاي سفرينة ما يزموش يعني يزمو يكون كورنيش
2: لا ما يزموش كورنيش فما مجال تدخل فما إعادة الفخ الشاطئية متاع كورنيش الذي شاكر جعفر لهم قاعدين يخموا فيها ونخدموا عليها تقريبا ما الاعتلالات اللي مش خاصه لها هي باش تعاود الكل ونوصل حتى لها حتى نكر سيدي عبد الحميد تقريبا بحدود 10 مليارات بعدين ننسقوا مع كم مكاتب دراسات ونشروا في التجارب بمنع المقارنه مع بعض البلديات الاخرين الاجنبيه اللي مرت بعمليه اجتماعات ونشوفوا قاعدين نشوفوا فمشروع مش سهل مشروع كبير مش مثل وجهه البلاد
0: ينجم يكون شراكه اخرى مع سويسرا سي مراد كما صار في بالنسبه
2: لحق والله
0: عدد التتايا نتاعها زاد
2: تقريبا هذاك هو تمشي معنا عبر الاليه التمويليه هذيك تقريبا مع مكتب الدراسات السويسري ومع شركة كتابة الدولة السويسرية ماشيين في الاتجاه هذا معناها أساس حاجة ما تكون مدينة توانسة وجانب لعادة الكورنيش وصلنا مع التشاركية خاطر مش نعملوا حاجة هكاك برك أنا حاجة ما تتم الناس الكل هم ينذكروا قبل الكورنيش كان الكورنيش معناها كنت فما ستارة وكانوا فما عصافر هكا كانت حاجة أخرى فهمت كانت حاجة أخرى هذا بالنسبة للعمل
1: التجاري نجم يرجع
2: الأفكار كل الأفكار كل مقبولة وإن شاء الله ما يتم معنا على تركيز على فكرة المهمة لفيت المدينة ولفيت استرجاعها وقلب النابض لمدينة سوسة.
0: سي مراد فما سؤال يجينا تو تصفيت مواطن يقول لك أنا بنيت البريمير إتاج وحدي استغليت الفرصة وبنيته كيفاش نعمل باش نسوي وضعيتي وندخل الماء والضب اسكو نمشي البلدية ولا نمشي الولاية
2: قبل ما يدخل الماء والضوء اول حاجه الماء والضوء راه حق دستوري وكرسوا دستور 22 ما هذا كيف معناها ماهيش حاجه كبيره مشكلتك انت مشكلتك عقاريه اكثر من الماء والضوء
0: فوق دربك انت
2: تتصل بالمصالح البلديه وتشوف الحل بدك تطور الوضعيه فماش كان تطور الوضعيه اللي ممكن تعرف ثم تسجيل عقاري ارضي ثم تسجيل عقاري زاد اوتور تدوان وطير اكتبير خط بلاق هذه محاضر معينة وتطابق ذلك هو الأهم. أنا أدور مع حاجة دستورية ما نتكلموش عليها
1: لك يعني وضعية مادية لك ولا
2: لازم نعطيك ما وضوء وانت في الكيزة ما نعرف لازم نشهد لك نحيهم لك
1: بما وضوء
2: بمكتوب نحيهم لك مش كيل أنا مش واحد بناء وفي قرار هدم معنا ما يزدون شيخ وما
0: ما فيش قرار هدم ذي بناء فوق دربوه
2: يسعى انت يسعى باش يسوي وضعيته
0: العقاريه المصلحه الفنيه في البلدية
2: وديما يقع راه لازم ساري او يقع الحلول انت شويه كونسيسيون منه هو انت
0: واضح جدا. سؤال اخر سي مراد نعرف كثرنا عليك
1: ما فرصه مش ديما معانا
0: نعملوا على رحاب صدرك
1: ناخذ ساعتين معاه مسالش
0: وين وصل الانتزاع اللي نورمالمون الناس تحكي يقولوا فما حكم قضائي في الانتزاع والتعويض باش تكمل الركاد حتى للاخر فما الاستئناف ناس تحكي فما استئناف اسكو
2: تقريبا هكا اللي ترى مازم هما ما تو كنا في زياره مع سيد الوالي بعض المناطق اعلمني لمشروع الامر الزياع خذيه بالموافقه وسيتم نشره خلال الايام القادمه اللي هما يخصوا زوج عقارات على الركاد بتاع بحسين اللي باش يكملوا التواصل تاعهم والبلديه مبرمجتهم الطريق قال لنا الايام القادمه يجر الامر الزياع الفلوس تامنت فيه في الخزينه العامه من الخزينة العامة متاع العقار هذا والإجراء متاع الاستئناف هذيك إجراءات عادية معناها ينجم يستئنف
0: لا ما الاستئناف يوقف التنفيذ
2: لا راه الاستئناف يخص تحكيم قيمة في قيمة الانتزاع مش نص السؤال لكن متاع الانتزاع في حد ذاته أنا طيب أنا كان ضرب الأمر الانتزاع مع شمع
0: واضح معناها تو صدر الأمر بالانتزاع وتم تأمين المبالغ المرصودة في الخزينة العامة
2: أما باسم الورثاء وصدر الانتزاع اللي رضا يمشي يسحب فلوسهم من البنك واللي ما رضاش يمشي للمحكمة باش يطلب التعديل نتاع الواحد خاطر تقريبا المبلغ هما حسب التسالي بيهم أنا جو البلدية هذا بيهم أكثر إنسان ديما يسعى
0: احنا سمعنا اللي كانوا البلدية عوضت لهم 600 دينار للمتر وهم طالبين 800
2: بالضبط المبلغ كل عندي نتاع العقارات لكن بالمتر ما عنديش تقريبا في حدود 400 ألف دينار مع بعضهم في حدود 400 ألف دينار مع بعضهم لكن بالمتر ما عنديش هم زوج عقارات باش يحلوا الطريق نتاع الركاد إن شاء الله اللي هي دراسة حاضرة يصدر الامر الانتزاع من هنا نلصيوه وكملوا الطريق نتاعنا
1: يعني يقولوا فعليا 27 يبدا خدام ولا تنطلقوا فيه؟
2: يقولوا 27 يبدا خدام الحول نتاعنا
0: ان شاء الله
1: مش الذي اسمع ديسكوب قاعدين ناخذ فيهم اليوم العناوين باش تتحط بون ديك اللوتا قويين شويه ما عادش نعرف شنو نحطوا
2: هو العمل مش وليد الفتره هذه عمل متواصل منذ ما انا القديم المصلحه العامه الناس كل اتفق عليها راه ما فما برشا حاجات عملوا طول وصلنا احنا كاداره بلديه وبعدين نواصلوا وصلت ان شاء الله يجيوا بعد المجالس البلديه تكمل التواصل معنا في صالح مدينه سوسه
0: واضح كمان نختم معاك بالانكس الاشغال على قدم وساق وقتاش راوه كامل اي
1: بيانتو
2: الاجال هي نهايتها تقريبا في وسط السنه الذي يدري 2027 لكن حسب المتوقع وحسب الاشغال اللي قاعدين تقوم معناها الحاجات الكبيره كل عامله تو كنا تو مرحله اخرى الفينيسيون وفهمتوا الفيناليزاسيون تاع البروجي
1: يعني الكي اس اللي هز تو المرشي هذاك باش يولي مسكر
2: باش يولي مسكر هذاك من بين المرشي والبرد الشتاكر هذاك باش يتم التناجم
1: معناها باش يتناجم مع التروتوار
2: هذا هو
0: الرياضيين
2: هذا الايجابيه الاكثر من هذا
0: الحاجه الاولمبيه
2: نجاوبك جوست على ذاك الحاجه الايجابيه على ذاك اللي معناها ولا قبله معناها المؤسسات التربويه كل اللي تقري في الانفا باش يجيو يشوفوا المعلم هذا قاعدين معناها نديو في وظيفه اخرى اكثر اللي احنا نبنيو نعملوا كيفيات ونزلوا الخطوه راها الذي تشوفها من عبر اطاراتها هذا تؤدي في وظيفه اخرى هذا تعلم في النشأة فهمتوا
1: سي مراد بربي خلينا نكملك في الانكس
0: اي في الانكس سالو الاولمبيك ما نساوهاش
1: ما نسالش في البارتي نقابلته هذيك الدوزيام بارتي نتاع الانكس باش تدخل في الاكستنسيون ولا باش تقعد هكاك ولا باش تعملوا لها مشروع اخر ولا كيفاه؟ اللي كانت لابوه قبل.
2: هذيك هذيك هي النكس ما كانش تاع بلدية. النكس تاع وزارة التربية صارت مبادلة ما بين البلدية ووزارة التربية.
1: أيوة.
2: عقار بعقار ضد البلدية النكس، لكن الآخر قعد على ذمة وزارة
1: التربية. مازال على ذمة وزارة التربية هو
2: هو اللي هو المركز البيداغوجي.
1: المركز البيداغوجي يعني ماهوش داخلكم أنتم، ماهوش تبعكم أنتم.
2: ماهوش تبع معنا. أما بالنسبة للنكس في شان سلوكية بلدية تشوس.
1: خذوه كملوا وعملوا قنطرة ما بيناتهم من فوق تولي باهية، راه تولي منظر مزيان برشا.
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: يعني بيتوا في بعضه وتولي قنطرة من فوق تولي منظر حلو برشا راه.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: وقالوا لنا بيه السيمورات
2: برشا سكوبات يا
1: ولدي. شنو ناخذوك معنا الجمعة الجاية؟ خنتي جيت.
2: القاعة الأولمبية كما تعرف القاعة الأولمبية معناها فيها قرار غلق مؤقت على خاطر الحالة حالة البناء، خاصة المدارس اللي تدخل المدارس الداخلية، المدارس البرية اللي داخل المدارس الداخلية. عملنا جلسة على مستوى الوزارة، السيد الوزير شباب الرياضة أذن بالتدخل على عين المكان لإدارة وزارة شباب الرياضة. نعقد جلسة أخرى على مستوى الإدارة الجهوية شباب الرياضة بداية السيد وادي سوسة ومنع، وتم الأذن معناها اتفقنا على تقريبا المشاهدة الرياضية يكون اللي عندنا فيهم خلل كل كيف يصير العملية ما بين شراكة ما بين البلدية وزارة الشباب والرياضة. دونك احنا قاعدين تو نسندوا في دراسة نتاع المغطاة المكتب الدراسات وتتعهدوا وزارة الشباب والرياضة تقريبا بنسبة تمويل 65% من قيمة الأشغال، والبلدية باش تعاد بالباقي تقريبا حسب التقديرات الأولية لإدارة بلدية سوسة 7 مليارات الكلفة نتاع إعادة تهيئة المغطاة.
0: 7 مليارات؟
2: 7 مليارات
1: تصليح هذايا؟
2: تصليح رينوفاسيون، مش تعملوا حاجة رينوفاسيون، رينوفاسيون معناها انتقاء كما هي معناها ساعة على الساحل الكل تقريبا.
1: بالضبط
2: ساعة على الساحل الكل ما يش من العمادة ولا الفجر، راح تتم مدينة سوسة وتم حتى تدخلي مجاورة فهمت الرياضة
1: رياضة
2: بلا حدود كما نقولوا.
0: واضح. مشكور جدا
1: البيسين.
0: سي مراد البيسين تخدم لاباس،
1: البيسين تخدم لاباس،
0: تخدم
2: تخدم
0: لا قعد الكراسي نتاع
1: الاولمبيك البيسين لازم في العموم هكا
2: البيسين لا البيسين فما جانب العموم وجانب الجمعيات الرياضيه، هي
1: الجانب العموم يخدم تو مع اي انسان ينجم يتعيا خو كيفاش الاشتراك.
2: يجي يقدم روحه ويمشي للبلديه يعرف شنو الأوقات الخاصة بالمواطنين
1: للعموم،
2: يقدم الاشتراك نتاعه وياخذ الاشتراك نتاعه على شهر أقل من شهر.
0: قعدوا الكراسي نتاع الاستاد الأولمبيك وقعد المسرح.
1: أيوا
0: هل عملنا دورة كاملة على
1: كل درنا
2: لي. بالنسبة للكراسي إن شاء الله الأيام المقبلة ننطلقوا في عملية التركيز نتاع الكراسي.
0: جاو سي بون
2: باهي مكتب الدراسات نتاع مقاول جاو جاو تم تكليف البلديه بانجاز اشغال تحضيريه زاد كيف اذا نوصيو فيها نقص لعمده حامله للجرادان او صالة قديمه.
0: اي
2: تم الايام القادمه يبدا الشروع في تركيز الكراسي.
0: معناها الموسم الرياضي الجاي نمشيو نتفرجوا ونقعدوا في الكراسي
2: جديد. بحول الله.
0: مش كراسي اللي يعرف عليه في كرسي ولا اكثر.
1: شهرين
2: لا لا مش انا بعرف في كرسي فما تقريبا كيما الشهاده نتاع المسلمه عند الكمامه المدنيه تقريبا في حدود ما بين 33 و 35 الف كرسي.
1: مش 4000
2: مش 4000 4000 هما المركزين اللي قبل
0: 4000
1: فديك هذا يقول فاسي خادم يفلك معك
2: لكن الخاصيه المسرح ولا في وقت جيت توني لحظه المسرح. اما انا كنا في زياره تفقد مع السيد الوالي ست ابراهيم الولايه كنا نتابعوا في الاشغال اللي قاعده قدم مسق خفيف فهمت ونأمنوا لكان سوسه الدولي يتم معنا برمجته السنه الجديده في منع الموسم الجديد
0: 27 معنا سي مراد 26

0: يخدموا. فما سؤال آخر فيما يخص لهنا الطريق الحزامية نجم جاوب عليها أنا ذاك. قريت البيان اللي هبطته بلدية سوسة. فما يقول لك شبيه يخدم على طول، ماهوش يخدم على طول الفروش، فما وقت يخدم فيه على طول، معناها عندك 35 ثانية ضوء أخضر يظهر لي 27 ولا 30 ثانية أحمر، من بعد الوقت هذاك يوفى يولي كان على بي دو بوتون. اش معناها؟ معناها أنت مثلا كما نقولوا من 7 إلى 9 نتاع الصباح الفو يخدم أوتوماتيك، دونك يشعل أخضر أحمر وحده، وفما المينوتور اللي قاعد يخدم، ومن بعد يولي كان أخضر ديما صحيت شهاد، والبيتون يلزم هو يقوم بالديمارش هذه وينزل توجه. معناها اخترتوا البلدية باش تسنس العباد من الأول على الاستعمال متاع البوتون، باش تسنس زادة حتى مستعملي الطريق باش يقفوا في هذاك يظهر لي 30 ثانية تقف فيها ولا 20 ثانية تقف فيها، مش بتعمل امبوتياج كبير. نستناو التجربة في الصيف مع الامبوتياج الكبير، خاصة في الوقت الذروة في جويلية وفي أوت. إذا كان فما قلق بالطبيعة تنجم تتنحى العملية هذه، واللي كان اونيكمان او بوتون بوسوار. الاشكال اللي نجم يكون هو في الصيف في العشية سورتو مع الفروخ اللي متعدية يبداو ينزلوا ويعاودوا على البوتون.
1: دونك انت جيتو بالفكره راكسي خالد، ما كانش في بالهم،
0: لا شبيه هما مخصيصين
1: ما كانش في بالهم، كل بوسعه
0: عليهم ينقصوا على الدار ويهربوا ولا ينحيوا التوت ولا ينحيوا
1: ما كانش في بالهم.
0: مش حاجه جديده عندهم. شكون باش ينفذ
1: بالكاميرا؟
0: كونيسونس فاسيال انت تعرف شكون
1: بالكاميرا؟ خالتك بالكاميرا عندها
0: سيمونه مازال معنا ولا مش فاقوا بيك ولا لا؟
1: شو نقولوا بالكاميرا ولا موجود الكاميرا ولا لا؟ كملنا احنا اليوم
0: يمشي.
1: لا احنا كملنا اليوم نروحوا لا سي سي بون
0: خلصنا فينا.
1: لا ما شاء الله شنو سكوبيت على بعض اليوم.
0: نص نهار و45 دقيقة نمشيو للموسيقى وراجعين في اشري تربح.

0: دقيقة مرحبا بكم معنا من جديد في شريط ربح حتى كشي الماضي ساعتين باش نستقبلوا تليفوناتكم نجاوبوا زادة كيف كيف على بعض الأسئلة اللي نقاو موجودين على الفيسبوك مثلا فما شكون خلينا ميساج يقول بعد وفاة الوالدين ربي يرحمهم ما هي الإجراءات القانونية لقسمة الميراث زيتون أرض سكنية وغيره شكرا تو نجاوبوا على السؤال هذا بعد شوية بعد ما نستقبلوا هلا مرحبا يا هلا
1: مرحبا
0: هاي لاش عنا
1: عنا نابارتمون اس بلس 3 في سهل والغرابي في 5 ايتاج على الاسانسور
0: بالطبيعة
1: ومعاه بلاس باركينغ في السوسول سوبرفيسي 127 متر كاري
0: قداش 137 هكا
1: 127 اي
0: باهي
2: بيتابل ولا شنو
0: بس باسكونا
2: 127 كامل عندك شهاده ملكيه انت فيها هلا
1: لا مازال ماهيش حاضره
2: العقد اللي فيه شنو مكتوب فيه 127 متر
1: متر كري بالبارتي كومان
2: باه واضح باه
1: دونك طالبين فيه ان شاء الله 370
2: فين موجود قلت بالضبط راه
1: شارع عبد القادر الدغرير بحذا بلديه الغربي
2: بحذا البلديه هذه عمارة وحدها مش نتاع مش بروموتور
1: عمارة اي عمارة
2: وين بلدية العربية؟
1: اي
2: لا هي البلاصة
0: مزيانة برشا البلاصة
2: جديدة اون بلوس الحومة
1: اي ديجا العمارة بكلها جديدة جديدة
2: اي لا الحومة الكل جديدة حتى كيسات جدد مازال ما تهروش
0: اي مازالوا لاباس عليهم
2: مازالوا يخدموا اي
0: نمرو التليفون يا هلا
1: 29
0: ايوا 144 ايوا 807 شكرا على الاتصال سي صابر
3: الو السلام عليكم
0: مرحبا يا خويا
3: وبيك عايش خويا
0: هاي سي صابر شحال عندنا؟
3: عندنا ارض في رجاش مهدية
0: اي
3: المساحة نتاعها 326 متر
0: ايوا
3: ارض تيتري مقسمة تقسيم بلدية ما كل شيء معناتها كل شيء كل شيء ما رجلوا فيها ان شاء الله بحول الله
2: وين في رجاش عطينا على البحر ولا الداخل في وسط البلاد؟
3: تبعد 500 متر على البحر
2: يعني فانا ريجيون ريجيون تاع
3: السوق تاع ريجيون لا باش بو احنا مش مش مثل الحر احنا عندنا مواكياس نتاع نتاع الشط احنا نقولوا شكل في السقسيه
2: كيت زي هذاك هو مخلط السقسيه الكل
3: ثم ثم ثم بيت تاع ضوء
2: اي
3: ترجع معها على الكليمي مش حكيت تدخل حكيت 450 متر قد الداخل شوي
2: وين الكلينيك الجديد اللي قاعد يتحل غاديك
3: وين شو؟
2: فما كلينيك جديد قاعد يتحل ممكن في بالكمش بيه انا جيت تكسكوف زاد اليوم
3: فما فما باش دير ريزيدونس هذيك قاعدين تبداو جد فما بنات كبار قاعدين تبداو يمكن فما الكلينيك
2: صابر برا فما كلينيك في حل بحذاكم بالضبط برا طلع في السوق
3: عاد فرحت هيك انت واحد ما عادش فاهم بيه على حسب زوالي
2: والله بالحق لا بالحق في سكوب حالتك كان حفله هذيك اسمه ليناتيك جمله صعيب علينا
3: واضح فهمتك واضح
2: باهي 326 متر ولا
3: 326 متر
2: باهي قداش طال فيها سي صابر؟
3: والله طال فيها 570 قبل النقاش ان شاء الله
2: 570 دينار المتر و
3: المتر قبل النقاش نحكي مع ما تيتبي ومع كل شيء كل شيء ما مع
2: وتيتر فرق وتيتر ولا بعد
3: والله هي قبل هو لما حال ما حال ما خبيش عليك هو قبل ما قبل ما نعرف الكلينيك لا معلمة جدا وقبل النقاش ان شاء الله
0: واضح نمرو التليفون خويا صابر
3: 27
0: ايوا
3: 956
0: ايوا
3: 224
0: شكرا على الاتصال سي صابر به جابوا صديقنا على الفيسبوك اللي يقول بعد وفاة الوالدين شنو هي الإجراءات القانونية لقسمة الميراث ساعة قبل كل شيء يلزمك تعمل حجة الوفاة حجة الوفاة هذيك يكون موجود فيها أسامي الورثاء دونك تهز حجة الوفاة إلى عدل
2: قبل الشهاد كيفاش يعمل حجة الوفاة ساعة قول له
0: يهز الشهاده الطبيه يدكلاري الوفاه في البلديه من بعد ياخذ شهاده الوفاه يهز زوز شهود من الثقات بالطبيعه ما يكونوش من الورثاء يمشي للمحكمة محكمة الناحية لإقامة حجة الوفاة ويقيمها قاضي الناحية حجة الوفاة هذه بعد يمشي والعدل الشهاد يعمل سكون أبل الفريضة الشرعية هي كل واحد وشنية المناب اللي عنده بالطبيعة الورثة ولا واحد من الورثة نجم يعطي الممتلكات متاع المتوفى ينجموا يعملوا استقصاء في دفتر خانة إذا كان ما عندهمش فكرة شنو ما الأراضي اللي كان يملكهم المتوفى دونك تنجم تعمل استقصاء هذه تهز نسخة من بطاقة التعريف نتاعك كوريث الى اداره الملكيه العقاريه ولا ديوان الملكيه العقاريه تعمل استقصاء. بعد 15 يوم يظهر لي يجاوبوك على الاستقصاء هذايا. بتبيع تهز بطاقه تعريف نتاع المتوفى دونك باش تعطيه المعطيات الكل. يعملوا بحث هما فماشي عقارات ولا اراضي ولا اي حاجه مسجله باسم المورث. حاجة أخرى زادة كيف كيف نجم تتوجه إلى مصالح القباضة المالية تشوف فماشي عقود كان أبرمها المتوفى ببطاقة التعريف متاعه. دونك نجم تعرف شو عنده وشو ما عندوش. نجم تتوجه إلى عدل التنفيذ وتطلب إذن على عريضة باش تتوجه به إلى جميع المؤسسات المصرفية في تونس بما في ذلك الوسطى بما في ذلك البورصة بما في ذلك الشركات الوسطاء في البورصة ولا شركات الاستثمار باش تشوف زادة كيف كيف اسكو فماشي حسابات. خطر إذا كان كبير في العمر توفي نجم يكون حل دفتر ادخار في البورصة نجم يكون حل في بنكة قديمة عنده دفتر ادخار قديم يكون مازال ما فاتش 15 سنة على خطر تو إذا كان يفوت 15 سنة من غير حتى موفمون تاخذوا الدولة مباشرة. دونك هذوما الاجراءات باش تعرف شنو اللي فما وشنو اللي ما فماش. بعد تتقدم بالوثائق هذوما الكل الى عدل الاشهاد واللي هو يقيم الفريضه. بعد تقعدوا الورثه ما بين تبعثكم اذا كان نجمتوا تقسموا وحدكم دونك تسمى مقاسمه رضائيه. اذا كان ما نجمتوش تتوجهوا الى المحكمه الابتدائيه مش محكمه الناحيه باش تعملوا قضيه في القسمه. ولهنا تولي اجراءات اخرى ديما كما قالها سي فرج الاسبوع اللي تعدى على خاطر ديجا حكينا عليها الحكايه هذه. ماذا بيكم تقعدوا مع بعضكم ماذا بيكم ديما المقاسمه الرضائيه ديما تكون خير. وحتى في صوره اختلاف اذا كان عندكم حد ثقه ما بيناتكم نجم يدخل ويعمل البرتاج ما بيناتكم بالحسنى خير من اللي تمشيوا للمحاكم برشا فلوس واعلام مش حتى وقت فلوس معناها خاطر كل وريث يزمك تبعث له عن طريق هذا المنفذ باش تقول له راهو
4: حتى الوقت عنده
0: هاو البروجي تعترض ما تعترضش
2: سنين مشكلة. سنين ماش تلحق لما تمتعش به وشوف ولادك ينفعوا به ولا والله اعلم.
0: واضح خونا امين غداس يسالك ويسال في انا ما انت اخصائي في الحكايه هذوما
2: اخصائي تربيه
0: قال لك الارض اللي قدامنا قداش تسوى
2: اللي قدام
0: اللي قدام جوهر
2: والله كان حل لكم سيمولات خلي خلي خلي تتحلى قريب خلي
0: كيفاش تتحل قتلك جيهان امين سيب عليك
2: شوف الكلمه اللي قالتها جيهان والله عندها معنى كبير برشا بالحق يعني اللي فهمها بالحق الفلوس بالحق ما عندهاش قيمه قدام الارض هذيك يعني احنا نرجع بزمن التالي مثلا شوف هذيك 20 سنه التالي وقت اللي بوه كان عنده او جده خليش تسوى
0: دوره
2: دونك ريت معناتها لهنا القيمة الفعلية نتاعها مازالت ما تظهرش سورتو إذا كان بدات تحلت المشكلة هذه نتاع الميناجمون نتاعها والكل تولي تسوي له فلوس راهي فلوس يبيعها اليوم مليونة غدو يلقاها بالزملين يند
0: لا يفو با ريغريتي أنت خاطر خذيت قرارك في وقت معين
2: إذا كان
0: في ظروف معينة سو كونترانت معينة
2: أكتوالمون أكتوالمون مليون و 250
0: أنت تحكي بجدك مليون و 250
2: ما باش نشري
0: إي باش تشري قداش فما ستة سبعة
2: لا لا لا لا لا لا لا لا
0: ثلاثة ونص أربعة
2: لا زوز ملايين زوز ملايين ماكسيمام
0: زوز ملايين المترو
2: زوز ملايين ماكسيمام تو
0: باهي واضح خونا أمين عم جاوبوك
2: وانا توندو مازال تظهر أكثر مازال تطلع يلسوفيك يبدا البني في وسطها وتدخل الرخص نتاع البناء صالحة التنفيذ وتشوف البني يطلع والمدرية تتحطت وتسمع
0: البوكلان ماشي جاي
2: وقتها ولا احكي في الاربعه والخمسه اللي تحكي لهم تو
0: واضح به نص نهار 58 دقيقه نفتح المجال زملائنا من قسم الاخبار موجز ماضي ساعه راجعين في ساعتنا الثانيه مرحبا

cité. نهار 2 ماي مونوبري تويت كومبل فريش كيلو طماطم الانجي

0: لكم حفيلي بالبروموات مونوبري ديما معك. اسمعني، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرج.
1: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك جوهرة بوبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خلال يوم دراسي بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة، وزير الصحة مصطفى الفرجاني يفيد بأن الدراسات الحديثة في بعض البلدان العربية أثبتت أن عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر ب 12% ويتراوح بين 15% إلى 20% حول العالم. الفرجاني أضاف في افتتاح اليوم الدراسي حول اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال التي انتظمت ببادرة من مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة وبالتعاون مع وزارة الصحة. أضاف أن نتائج دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أظهرت تسجيل تراجع في مكتسبات القراءة بعد جائحة كوفيد 19، إلى جانب المكتسبات في الرياضيات من سنة 18 و2000 إلى سنة 21 و2000 في الدول الأعضاء للمنظمة. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تم تدمير 85% من قدرات إنتاج الصواريخ في إيران، مؤكداً على أنه لن يسمح باتفاق غير جيد مع إيران. صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار. وأضاف المسؤول للصحيفة أن المخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود أصبحت محور النقاش في الإدارة، مشيرا إلى أن ترامب عقد اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة لمناقشة الإجراءات الحالية وخيارات إضافية إذا استمر الحصار. موقع بوليتيكو يفيد بأن تصرفات واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد عزمها عدم التعاون وإدانة ومعاقبة الدول الأوروبية مع تحول التركيز من الأزمة الأوكرانية إلى الحرب ضد إيران. وختاما، قوة جيش الاحتلال تتوغل مجددا في ريف درعا الغربي بسوريا وسط إطلاق نار كثيف. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
1: جوهرة اف ام،
0: تسمعوا أوتوموتو
3: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
0: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز إكسبير. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 475 975 ou 23 478 700.

0: ماليزا 18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. نجموا تبعثونا تاع 85 990، تنجموا زادة تطلبونا على 73 85 36 300 ألف. معنا مروان سعد في استقبال التليفونات، ونجهو له التحية. زادة كيف تغيير تكتيكي في الميتان حميدة بعد ما قام بالحركات الحمائية حركاتي
1: جنبازيه بهلوانيه. قلت معانا مروان سعد نخسيب غنيه نتاع سعد هذاك.
0: لا هو اسمه فني مروان.
1: مروان سعد
0: حتى هو فنان
1: هكا، وصاي اخر تركب له في مخه باش يلوح الكاسكو يمشي يكتب له.
0: حتى حميده زاد كيف نرحبوا به. جوست نستقبلوا اخونا محمد واخونا الطايع بعد الببليسيتي. يلا
2: ببليسيتي. يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: جوهرة أفهم ببليسيتي.
4: سنهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التومي.
5: مع خالد التومي
4: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
5: متمتع.
0: مرحبا بكم من جديد. كوتش لا سعد يقول لك شنو هي الاسوام هذه؟ كان الاراضي، كان الديار، كان العليل، شد ذهب باللحم الخضره الغله كل شيء غالي. بون ذهب طاح ب 2% اليوم، البترول طاح زاد كيف كيف 103 يظهر لي في العقود.
1: اللي جبنا فيهم العلوش تاعها. العلوش تاعها هذا هو الرسمي. ذهب وبترول اخي.
0: لا لا مازال العلوش مش فاتح تو. جوست نحب نجاوبوا على السؤال نتاعو، خاطر احنا مانيش قاعدين نخدم. علاش نغطيو في عين الشمس بالغربان؟ احنا مانيش قاعدين نخدم. لو كان نسنيو الركبه وننتجوا تشوف كيفاش كل شيء يرخص، خاصة في توسكي برودوي اغريكول.
1: لا كلامك صحيح، راه
0: محلي
1: تخدم صحيح. تلقى تخدم تلقى وانتج تشوف.
0: فما برشا شركات نجحت في تونس، فما برشا فلاحه نجحوا في تونس، دي سكسس ستوري اللي كل مره تنجم تلقاهم على الفيسبوك، تنجم تلقاهم في برامج اذاعيه. احنا بيدنا خدمنا على السكسس ستوري لهنا في جوهرة. دونك فما ناس نجحت. علاش؟ معناها الناس تتحطم في بعضها وتحطم في معنويات بعضها.
1: معنويات سورتو.
0: اخدم تلقى، ما لقيتش اليوم تلقى غدوه، ما لقيتش غدوه تلقى بعد غدوه. يفو بيرسيفيري، المثابره هي اللي تجيب النتيجه. باهي سي محمد.
6: الو
0: مرحبا يا سيدي.
1: مرحبا سي محمد.
6: عايشك بارك الله فيك.
0: عايش سي محمد. شحال عندنا خويا؟
6: عندنا تيتر بلو في الغرابي حمام سوسه.
0: قداش فيه؟
6: فيها 2576 متر.
0: وين هذه؟
6: هذه غربي الكياس مقابل جامع الصحابه.
1: جهه الاخرى.
0: لا انا مشيت للكراجات والدنيا الكل تاع اليمين على اليسار.
1: ورا نتاع الخام.
6: ورا نتاع الخام تقريبا 400-500 متر من الروت سانتير.
1: تهبط الهبطه هذيك وين الواد ولا تدخل داخل؟
6: لا الطريق اللي مقابل الجامع بالضبط.
1: اي
6: هذاك فما بيست كبير. انا مقابل في الجبنيه العاليه نتاع ولد العتيل.
1: اي
6: ولد جديد سامحني. فين الرخام هذاك؟ تمشي تقريبا 400 متر هي على اليسار.
1: على اليسار. معناتها ميزات في الفلاحي سي محمد هذه.
6: لا مش فلاحي، هي بلدي مازالت ما تقسمتش في جنبها. التقسيم البلدي ما با حتى 20 متر.
1: كي نقولوا فلاحي مازالت ما تقسمتش. انا نحكي على التيتر نتاعك.
6: مازالت
1: 2576 متر ومازال التيتر نتاعك فلاحي. واضح. باهي قداش تعرف في المتر؟ تو نحكيو في الباقي كيفاش؟
6: 350
1: دينار في المتر. شفت انت تو تبيع في الميناجي؟
0: انت السوم هذايا معناها اللي يحب يقول لك سي فرج اللي كونه السوم هذايا طلبته نتاع ارض مقسمه.
6: والله يعني حسب المعلومات وحسب ما نعرف المنطقه المقسم البلدي المترو ب 700 ل 900 الف المترو.
1: لا لا لا مش الكل لك هكا. مش الكل سي
0: مش الكل.
1: راه لازمك تعرف تفرغ في البلايص. انا قلت لك على اليمين وعلى اليسار الداخل قدام ورا البنيه هذيك. انت ديجا على اليسار وين فما الزيتون تو اكتويلمون مازال يعني عنده
6: فما مصروف. فما الزيتون فيها
1: الزيتون يعني هو مازال اللي باش يشري من عندك مازال عنده.
6: هي عاليه وشرقيه مزيانه
1: بلاصتها. علاش قلت لك مازال عنده مصروف؟ يعني تو مثلا كان جينا نحكيو على 576 متر وحدهم ونحي ال 2000 على 350 دينار متر نقبل معاك. معقول برشا. اما 2500 مش نحي ديجا الامتيار نمشيو كياسات تسع
0: يقعدوا لك 1800 برك.
1: هذوما 1800 باش يقول لك السوبرفيسي اللي باش تاخذها قداش قسمها من نومرو، قداش تصرف عليها وقداش باش تبيع.
6: اي
1: يعني انت كوكيل مثلا تحب تقسمها ما تربحكش 350 دينار المترو، فهمت؟ يعني ديجا انت هنا 350 تقريبا
6: 700
0: اللي باش يشري في باله.
1: لا اخي شيء طبيعي، مالا مالا مالا اللي باش يشري من عندك ينيغوسي معاك، احنا عطيناك فكره اللي كنت باش يبدا في بالك، فهمت؟
0: نمرو التليفون سي محمد
6: 97
0: ايوه
6: 260 819.
0: شكرا على الاتصال سي محمد، ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. خونا الطايع مرحبا. سي الطايع اين انت؟
1: اها مثالش
0: غير موجود.
1: بالنسبه للارض نتاع سي محمد مثالش نرجعوا لها حتى وحدنا ك راي ارض ممتازه برشا بالحق، وسورتو المنطقه اللي هو فيها، خاطر فما دو بارتي. علاش انا قلت لهم فما مع الرومبوا بالضبط كي تهبط هوني هابطه كيلوات دونك اللوطه مع حتى كي تبدا تبني ما تظهرش، باقي ما تظهرش يعني ما تبدا تظهر كامل الكاتريام ايتاج سانكيام ايتاج بحق، خاطر هي ديجا جايه في غرفه. الارض نتاع سي محمد
0: باش تظهر حاجتي باش نسكن.
1: لا لا
0: تظهر ما تظهرش باش مش.
1: لا لا فما برشا حوايج في وطيره وحتى في مطر راح تلها الماء الكل كي نقولوا الكلام
0: هذا. فما شويه ناموس خالتي
1: بيان سور. اي المنطقه نتاع وين سي محمد اللي هي براتيكمون تفوت الرومبوان بعد نتاع الرخام وتدور على اليمين راني طالعه شويه عاليه شويه بالحق مزيانه برشا يعني حتى من نسمه بالحق نسمه بالقدا بالقدا. صحيح راهو ارضه باهيه ما نبخسهالوش راهو ممتازه برشا. ايل سوفيك هو يتقدم يعمل الانيستيف باش يقسم هو خير. يقسم هو ديبتيلو تاع 500 متر وحاجه كيما 400 يخرج منها ثلاثه اربع نوامر يطلع رابح يبيعهم اكثر منك. دونك اني ننصحوا به سي محمد كان عنده الامكانيه او ما نعرفش اذا كان معاه وراثه ولا وحده ولا ينجم يعمل الاجراءات هذيا يبدا هو من بعد يرحم
0: ربي. سي طايع يضربي مش موجود معنا، نمشي لسي طيب. سي طيب
7: اسيد
0: اهلا وسهلا
7: مرحبا بك.
0: شنو احوالك خويا؟
7: لاباس يرحم والديك.
0: هاي سي طيب شنو
7: عندنا؟ عندي شويه ارض في فريات.
0: باهي قداش فيها؟
7: هما ثلاثه نوامر بجنب بعضهم فيهم 802 مع بعض.
0: 802 على ثلاثه.
1: اي كيفاش مقسمين ترى؟
7: مقسمين 301 و224 و277.
1: مقسمين ولا انت كيفاش قسمتهم هذوما؟
7: مقسمين
1: اداريا
7: بلديه. اي
1: فين موجودين سي طيب؟
7: في الثريات.
1: اي نعرف عرفت الثريات فين بالضبط ترى؟ قول.
7: على الشارع الرئيسي هذاك بالضبط.
1: على الشارع الرئيسي واحنا ماشيين للمعتمر.
7: اي
1: وينك الفم البرامل غادي؟
7: غادي بالضبط الدار الاخرانيه الثالثه هذيك ريدها.
1: اي
7: من غادي يبداو من غادي من الحيط تاع الدار هذيك.
1: واه ما عندكش فيهم بني الكل ارض مسيبه.
7: ارض
1: مسيبه
7: بجنب الدار بالضبط هذيك الدار الثالثه الاخرانيه.
1: على الكياس بالضبط.
7: على الكياس. اي
1: وينك الدندان المكسر والدين المهرد ما وكل
7: هذيك؟ يعطيك الصحه.
1: باهي
0: كي تشري الارض تصلح الدندان
1: اول حاجه خاطر بالحق مشكل كبير. باهي قداش تعرف المترو سي طيب؟
7: والله ان شاء الله 350 انا عملت
1: 350 دينار المترو.
7: اي
1: يا فرحتك.
7: باهي ولا عطيله يمكن عندكم فكرة أكثر مني خاطرني ما نكونش غادي.
1: خرجت شهادة ملكية وحدهم ولا مازلت؟
7: عندي كل شيء.
1: كل تيتر بشهادة ملكية نتاعو؟ ثم
7: زوج مع بعضهم في تيتر وحدة وحدها فهمني.
1: مش كل نمر وحده.
7: أنت هما مقسمين كل واحد كل نمر وحده، لكن أنا عامل شهادة ملكية في زوج مع بعضهم خاطر شريتهم.
0: عملت فيهم ضمة.
1: أنت ماكش تسكن غادي قلت هكا علاش؟ ما عندكش فكرة على السوم؟
7: أي
1: مازال ما وصلش 350 دينار سي طيب راه.
7: انا سهلت اللي لوطه في الواد 250
0: دونك زدت
7: بعاد على البني بعاد على البني فهمتني.
0: باهي هما الحاجه الباهيه اللي كانوا سي دي بتي لو معناها تنجم تقرب لل
1: فما واقع يا المسروح
0: اي نجم يقرب.
1: اي
0: في الانسان اللي حاجته وشاره.
1: هو ريت اذا كان انت تعرف المنطقه يا سي طيب واحنا أي. داخلين للثريات على يدك اليسار منطقه جديده تحلت بعد ما عمل المعسل غاديكا.
7: اي
1: فما برتي تحلت جديده هذيك على الكياس. على الكياس كريمه. اي
7: نعرفها.
1: 350 دينار وب 400 اما خير غاديكا والبلاستيك انت يعني انت باش تشري مثلا عندك 350 دينار في المتر باش تشري ولا 400 نقول ما سالش باش ما اما خير
7: الا غادي راهي على الكياس معناها 20
1: متر. انا عطيتك فكره باش كي يناقشوك الناس طيب تعرف باش تحكي معهم داكوردو؟
7: ما تسيرش انا كترى حاجه انت ما انا التجأت لكم خاطر انتم تعرفوا القانون
1: اكثر من نيغوسي فيها مش مشكل نيغوسي فيها خلي يكلموك نيغوسي فيها هاي
0: باهي نمرو التليفون
1: عادي التليفون قبل ما تمشي عادي
7: 353
1: بالرميز ولا بلاش هذا
0: لا لا بلاش رميز هذا
1: مرحبا بك سي طيب
0: شكرا اتصال سي طيب نرجع للموسيقى مازلنا متواصلين مع بعضنا نعاود نذكركم بطرق الاتصال بين 73 275 336 300 1000 والا تي على 85 990 زاد كيف كيف الموزع الصوتي 29 100 100 والا لي دو باج فيسبوك نتاعنا جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف

0: مرحبا بكم من جديد. مازلنا متواصلين حتى الماضي ساعتين نحكيو معاكم انتوما، نستقبلوا تليفوناتكم اذا كان عندكم ما تبيعوا ما تشريوا تحبوا تسالوا زاده كيف كيف. مرحبا كيما مدام ماجده. مرحبا للا
1: وبيك. عايشك عايش
0: لاباس؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: هاي يا ماجده اش عندنا اختي؟
1: هو عندنا سيرا 4000 متر
0: اي
1: وفوقه فيلا نتاع 210 متر كاري ابيتابل. فيها ان بارتي نوي 4 بيوت وفيها بيت بارونتال وصالون سالا مونجي واللوت اسكوسول ابيتابل اوسي. وعندنا استوديو نتاع 56 متر كاري فيه بيت بالكدا وكوجينا اميناجي ودوش وتواليت وفيها 22 شجرة زيتون. عن الفرجل عن الرمان عن البوشاة عن
2: أشجار مثمرة.
1: نعم
2: أشجار مثمرة.
1: أشجار مثمرة
2: بهي وين موجودين مدام ماجدة؟
1: سيدي حسين السيجومي تاريخ هكا النهج الكبير برانسيبال نتاعنا نتاع تاع لونفيرونمون. احنا نهج ابن خلدون شارع ابن خلدون بلوتو غادي
0: واضح. باهي فيها شهادة ملكية ماجدة؟
1: فيها شهادة ملكية فيها امورها منظمة.
0: باهي قداش طالبة فيها للاي؟
1: احنا عطاونا 1,300,000 من نيغوسيابل.
0: باهي معناها نقولوا 1,300,000 قبل النقاش.
1: قبل النقاش هكاك.
0: باهي نمرو تليفون
1: 20
0: 17
1: 87
2: هذه بعد
0: سبعين.
2: بعد الكيوسك مدام ماجدة.
1: الكيوسك القديم تفوت القبادة وصلت النيل تفوتها شوية ثم الليسي والدورة الأولى على يدك اليمين.
2: باهي باهي.
1: الكيوسنا منظم حواله مريقلة معناتها وعندنا الضوء البرة بحدنا الجامعة وسالة نتاع سبور.
2: هايلة الحقيقة هايلة.
1: ودنا نظيفة هايلة البلاصة.
2: هايلة باش نبدا واضح معك حتى تصون باهي برشا.
0: واضح. باهي شكرا على اتصال ماجدة. نمشيو لسي فتحي. مرحبا.
3: أهلا وسهلا مرحبا بكم.
0: لاباس سي فتحي؟
3: لاباس الله يحفظك بارك الله فيك.
0: أي سي فتحي اش عندنا؟
3: والله عندي 240 متر طريق ماسمة للسرايين.
0: إي.
3: على زوج شوارع.
0: إي.
3: عندي شارع يمين وشارع يسار يعني وقريب المستوصف. الكعكيز
0: هذا. بحذا المستوصف.
2: بحذا المستوصف الكيس وين الجامع.
3: وين الجامع؟ بعد الجامع ثم دودا بعد دودا على اليسار هي.
2: مبني فيها ولا ارض مسيبه ذي؟
3: لا لا لا لا لا زوزيه فيها هي ساهمنا مثلا نعطي رايي هو 400 دينار المترو خاطر الشوارع او نشوفوا شخص عنده اولي شوج يعني نتبادلوا في صوص
2: ولا يعني جرسي طيب انت معناتها جرسي سمعتوا سي طيب انت؟
3: لا بعيد عليها سمعته بكري. لا
2: مش بعيد عليك شنو بينتكم شنو بينتكم 100 متر ولا اقل شويه شنو انت على اليسار وعلى اليمين؟
3: ايه
0: سمعت ما عرفتش
3: شنو
0: سوينا انا بقول لك سامحني كلمه الصدق. ايه سي فتحي شهاده ملكيه؟
3: ايه تتر بلو بريغلا 5 5.
0: ايه نمرة تليفونك؟
3: 54 188 722.
0: شكرا على الاتصال سي فتحي يعطيك الصحه. ذا ويكند اي فيل ات كامين. هنا راجعين

0: الساعة 46 دقيقة نخطونا مع حاتم عمور به لوين نمشي ونختموا مع زوز تليفونات مالوريزمون ما عادش عندنا برشا وقت. سي عبد القادر مرحبا.
1: مرحبا خويا، السلام عليك.
0: وعليكم السلام، امورك باهية سي عبد القادر؟
1: الحمد لله خويا، نست وانت والمجموعة اللي معاك الكل.
0: يفضلك خويا. هاي سيتي شعن
1: بيه. انا ديجا تعديت معاك في شهر سبتمبر اللي فات 25.
0: باهي.
1: عندي زوز نوامر، عندي نومرو في منطقة المهادبة من ولاية نابل معتمدين بوعرقوب. فيه 3615 متر في حي سكني. يعني السيدات صالح للبني وللخدمة. فيه 30 سجرة متاع أرنج كبير، وفيه برتقان ورمان وكل شيء. حطالبين في المترو 50 دينار. للأمانة لهنا يسموا فينا، ما أنا كنت حديت ما طلبني حتى واحد عليه النمر هذا، فهمتني؟ وعندنا دار في فندق جديد. الكل في الكل فيها 154 متر، 54 وحدهم هما لسخين بعضهم، ما تنجم نبيعوا استوديو صغير. 54 وحدهم و100 وحدها. فيها وسطية، فيها وسطية، فيها حانوت صغير، وفيها زوز ديار، يعني دار لوطنية مسبوبة ومسكونة، والدار الفوقانية كيف كيف مسبوبة ومسكونة. وأما فيها يعني اللي يحب الإنسان اللي مش يسكن يحب يصلح، ولا إذا كان يحب يسكن هكاك يسكن يحب يصلح ويريقل كيف كيف زاد.
2: هذه ما فيها شهادة ملكية نذكرك؟
1: لا لا، فيها شهادة ملكية، فيها تويتر، فهمتني؟
2: فيها شهادة ملكية؟
1: اي فيها امورها واضح. الاثنين فيهم اللي حكيت لك عليهم معقد، يعني فهمتني؟ اللي في
0: عقد ولا شهادة ملكية عبد القادر؟
1: لا لا، فيها عقد للأمان.
0: فمش شهادة ملكية.
2: أمالي في عقد الدار ولا الأرض الساعة؟
1: الأرض.
2: والدار نتاع فندق جديد فيها شهادة ملكية؟
1: فيها شهادة ملكية.
2: مش على ملك الأجانب هذيا نذكر وقت قلت؟
1: لا ماهيش على ملك الأجانب. لا
0: أنت سألت على ملك الأجانب ولا لا وهو قال لك لا. نفس الرفلكس. نفس الرفلكس.
2: ما يتبدلش هذاك هو.
0: لا أنا اللي نتفكروا في الأرض اللولانية هو اللي كونه قلنا غالية شوية 50 دينار، وكي قلت موجود فيها رنج وغيره، قلنا الفيلم هذبة مدامي داخل المنطقة نتاع التاية العمرانية ما عادش نحكيه على الأشجار، بالعكس تولي إشكالية في تنحيتهم باش نقسمه.
1: لا هو خاطرها سمحني، هي ريت على الأرض دي دايرة بها ديار جاية في وسط حي الشكني، كلها ديار
0: متفهمين عبد القادر؟ ما سمعتنيش مليح، قلت لك باش نحي الجر باش نبني

0: وقتها تقول لي فما مصروف وفما رخصة يلزم تتاخذ من وزارة البيئة وغيره وغيره وغيره. دونك 50 دينار ظهرت لنا غالية شوية وقتها.
1: ممكن للعباد اللي باش تشري معناتها نيغوسي وكا. اسمع اسمع.
2: اي نيغوسي نورمال عادي ما فهمش حتى إشكالية.
1: اسمع تقريبا 80 مليون أنت لهنا الحكاية الكل تطلع زيد شوف معناتها قول راني مش نطيح واللي قابل باش يتناقش معايا مرحبا به.
2: الله يبارك.
1: هم يتيحوا 190 195 تقريبا.
0: 179 مليون.
1: صحيت اللي براسي قاعد نحسب راني الله غالب.
0: بعيد برشا فما 40 مليون دو ديفيرونس.
1: بلا مش راسي.
0: الدار بقداش خويا عبد القادر؟
2: نعم؟
0: الدار بقداش؟
1: قداش
2: الف؟ الدار الاستوديو وحده اعطونا فيه 30 ما بعناش احنا طالبين 50.
0: باهي.
2: هو 54 متر.
0: اي.
2: والدار طالبين فيها 120. ويعني النجم ينجم اللي مش يحب ياخو يحب ياخوها الكل مع بعضها نتفاهموا ونعملوا الصوم ونتفاهموا.
1: هم فوق بعضهم استوديو فوق الدار ولا بجنب بعضهم؟
2: لا بجنب الدار اما الدار الزوز اللي مبنيين فوق بعضهم بالضبط.
0: فهمتك معناها 120 مليون للدار
1: و50 مليون للاستوديو.
2: فوالا
0: واضح. مشكور جدا سي عبد القادر. نمرو التليفون خويا
2: 94
0: ايوه
2: 029 269
0: 269. شكرا على الاتصال يعطيك الصحة.
1: مرحبا بك.
0: نمشيو نختموا مع خونا منير. سي منير.
3: الو عسلامة. عسلامة سيدي مرحبا بك. عايشك شكرا. شكرا عايشك مرحبا سي فوز. سيدي عندنا 502 متر في جوهرة.
0: ايوا.
3: بالتحديد بحث جامع الحكمة. بحث جامع الحكمة. لا لا لا في جوهرة.
1: اه حوم جوهرة.
3: حوم جورة حوم جورة
0: جامع الحكمة هكا
1: جامع الحكمة
3: جامع الحكمة جامع الحكمة في واد غنيم بالضبط.
1: اه واد غنيم آه. ايوا خاطر في الواد لداخلك جديد هذاك
3: جامع الحكمة جديد.
1: اي نتعداو على ابو حسين اقرب يولي تدخل على يدك اليمين
3: مقابل لافاج النابلي تبعد
1: طول. تدخل على ابو حسين تدخل على يدك اليمين ونا الجامع غاديك بحث الجامع بالضبط.
3: اي بحث الجامع بالضبط بحث الجامع بالضبط.
1: باهي فاش هذا ملكية منير؟
3: في شهادة ملكية أمور ومريقلة في 502 متر 1000 دينار المتر
0: مليون.
3: قابل النقاش مليون قابل النقاش.
0: باي اوتوريزير بلس دو غادية
1: ميلاد
3: والله اير بلس دو اير بلس دو اوتوريزير بلس دو حل على زوز وجهات دو فساد
1: كوا
3: دو فساد دو فساد.
0: نمرو تليفون سيموني راي
3: 98 502 616.
0: قل لي الكياس اللي قدامك قداش كبروا؟
3: كبير برشا كبير برشا يمكن هكاك شارع كبير اللي يتعدى مقابل اللافاج يتعدى طول هذاك
1: من بعد اللي يتفرع يولي صغير شويه يدخل ملول كبير من بعد اللي توفى فما كازانقه وين الحانوت
0: الروتريه تدخل من بعد القهوه الجديده اللي حلت من غادي من قدام اللافاج
1: قبل قبل
3: اي نعم اي نعم اي نعم مقابل مقابل اللافاج
0: سوبريت ولا القهوه
1: هذيك كبير الكياس بعد اللي يمشي صغير بعد العطريه يولي صغير شويه
0: صحيح.
3: لا من بعد العطرية فما شارع آخر أكبر شوية. أي
0: شارع أي آخر ولا تولي أي يتفرع على اليمين ويرجعك حتى لوراء.
1: أي ولي في الفوال الدوز ما عادش في الفوال الكبير أي.
3: دوز هيك كبير.
0: لا باهية باهية البقعة منير باهية تعمل 66 كيف البلايصة غادي.
1: والله منير
0: والله شكرا على الاتصال خويا منير.
3: شكرا
0: احنا تو ماضي ساعة 52 دقيقة وقيت باش نعطيكم الركاب بالنسبة لليوم.
4: نهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التومي
5: مع خالد التومي
4: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
5: واتمتع.
0: الركاب بالنسبة للسبت 8 ماي 2026 15 ذو القعدة 1447 للهجرة بخلاف سي مراد بن سالم اللي مشكور جدا اعطانا جي 6-7 سكوبات. معناها تجي تحسب ضيع الحساب اكيد زملائنا في الويب وفي الديجيتال تو يوفيكم
1: يشدنا الباساج الجاي
0: معناها بالتفاصيل. حكينا على الملعب الاولمبي حكينا على القاعه الاولمبيه حكينا على المسرح حكينا على البيسين حكينا على مثال التهيئه العمرانيه حكينا على
1: معروف
0: حكينا على حمام معروف معناها عملنا دوره
1: 32 الف كرسي مع 4000
0: 35 الف كرسي
1: 35000
0: 35000 كرسي في الملعب
1: اللي اخذنا لا يعطي الصحه على سعه البال والحق والمعلومات العامه.
0: الحاجه اللي حيرتني انا هي القاعه الاولمبيه معناها انفستيسمون ب 7 مليون دينار. الاشغال ستطول والجمعيات اللي مستانسه حتى تترانى معناها نحكي على الصناف الصغرى، نحكي على الصناف الشبان.
1: ثم سلم تحية لوينة.
0: مش كيف كيف.
1: كيف كيف مش كيف كيف. المهم وقتي فما سالم تاع حيلا وين، فما سالم تاع سويس هذا كيف كيف الزوز هذوما تاع ليتوالي نجموا يتلانيو فهم مبدئيا الوقتين اللي نتحضر السالم.
0: واضح.
1: اما اللي عجبني في تدخل سي مراد هو اللي مقابلنا بالحق بالحق اللي هي بالرسمي فرصه كبيره وسورتو معناتها عطى الحل الستيك اللي معناتها ينجموا يخرجوا لبرا مش بالضروره باش يدخلوا لهنا.
0: فما بيرت جماعه ستيك يعرفوها ليزانجينيور اي فما اون بيرت على قد ما تبعد على قد ما تضيع في البيسونس.
1: ما كيمشي حسبوها لان مشي يشري قداش تكلف له كي يشري البرا قداش تكلف
0: له. ملاه على خاطر اذا كان مشي ياخذ 5000 متر وهوني ايش قد؟ قد شي.
1: اي جوستومون 5000 خاطر
0: قداش باش يشريوها خاطر المترو غالي.
1: ومن عند شكون؟ بالضبط.
0: اي سيتي تعديت معنا مدام هالة عندها ان ابارتمون اس بلس 3 في الغرابي موجود في السانكيام ايتاج معاه باركينج سوسول في 127 متر بلدية الغرابي طلبة فيه 370 ألف دينار شات الملكية موجودة 29,144,807 خونا صابر عنده أرض في الرجيش في المهدية تبعد 500 متر على البحر في 326 متر طلب 570 دينار في المترو 27,95,62,24 سي محمد عنده أرض في 2576 متر تيتري في الغرابي ورا معمل الخام على اليسار
1: شارع الكرارتس
0: اي حومة الكرارت 350 دينار المترو 27,26,08,19 سي طيب يهزنا للثريات وين عنده 802 متر مقسومين على ترولو 301,224,277 طريق ما تمر على 350 دينار كيف كيف المترو شات الملكيه موجوده زوز مع بعضهم واحده وحدها 53,25,95,64 ماجده عندها ارض فيها 4000 متر فيها فيلا 210 اس بلس 4 210 متر بالطبيعه مع استوديو 56 متر 22 زيتونه فما سفرجه رمان موجوده في السيجومي على الطريق الرئيسيه نتاع السيجومي كيس برانسيبال اللي كان تحبو شهادة الملكية موجودة طالبة 1,300,000 دينار 20-17-27-87 نعود الرقم 20-17-87-70 سي فتحي عنده 240 متر في ثريات كذلك طريق ما تمر بحث المستوصف فيها أربعة طالب فيها 400 دينار المتر وتحل على دو فوا شهادة الملكية موجودة 54,188,722 سي عبد القادر يهزنا للمهذبة ولاية نابل 3,512 متر سكني على 50 دينار المتر فيها أعقود ودار في فندق جديد مقسوم على 200 متر الدار 54 متر والاستوديو شهادة الملكية موجودة استوديو 50,000 دينار والدار 120,000 دينار 94,029,269 وختمنا مع خونا منير اللي عنده 502 متر في واد غنيم بحث جامع الحكمة شهادة الملكية موجودة طالب 1,000,000 في المتر لو يعمل الكوان 98,502,616 المليون صفر جمري قل الكيكا ولا غالي
1: غالي. غالي
0: غالي شوية
1: غالي
0: 600-800
1: تحيد 600 نمشي معاك حتى 800 ما توصلش على خاطر ديجا في الحومه
0: لودو كوان
1: والكيس على خاطر البلاصه مينا جاي ونضيفه وباهيه اما الحقيقه
0: والكيس باهيه مازال ما تهلكش هذاك
1: مازال جديد مازال كيما دوم الكلاس
0: اسمع الاقتراح نعملوا نشره الكياسات
1: اي ولا
0: انا والمهلوك وانا والمش مهلوك مع النشره الجويه
1: يطلع الاسوام ويهبط الاسوام
0: برشا
1: اه بيان سور مانا مانا مانا
0: حميده تساهم معنا في نشره الكياسات من مستعملي الطريق انت وجيان تساهم معنا ولا؟
1: اوه سورتو جيان عندي ساعدها.
0: مال تعرف انا هم الكياسات المهلوكين وانا هم الكياسات اللي مش مهلوكين. باهي. غدوه ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد من اوتوموتو كالعاده من نص النهار الماضي ساعتين على جوهره اف ام على جوهره تي في. شكر كبير برشا لكامل الفريق اللي كان معنا من ماضي ساعتين بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا. دوما باي باي.
1: سلام.

0: كنسل جوهر شو مع غازي خليل. مع غازي خليل
1: متابعين جوهر اف ام، متابعين جوهر شو سبيسيالمون، معكم الفنان محمد فاضل. باش نكون معكم ان شاء الله يوم السبت من 6 تاع العشيه ل 8. كونوا في الاستماع، برشا لايف.
2: العالم يحكي عليك، العالم يحكي عليك، وانا ما يوفد لاني باللي نحكي عليك.
3: أنا عمر العابد، استناونا في جوهر شو نهار السبت العشية، استناوني إن شاء الله فما برشا جديد وحاجة مزيانة برشا.
4: أنا الفنان معز شباك، سموني إن شاء الله على جوهر اف ام من 6 ل 8 بجوهر شو مع قاضي خليل.
5: استنوني في برنامج جوهر شو يوم السبت 6 العشية إن شاء الله، برشا مفاجآت.
0: شوف اسمع واتمتع
6: واتمتع
0: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
7: برعاية مع أريدو الألفين، يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجي فار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت
8: هذه ساعتين ودقيقتين، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. نبدأ بالربطة الثانية. بعد التشويق البارح في مقابلة المجموعة الأولى، تعادل مثير لأمل حمام سوسة مع سكاك الحديد السفاقسي في استاد بوعلي الأحوار، هدفين مقابل هدفين، بعد ما كان حمام سوسة متأخر هدفين مقابل صفر. سجل زوز أهداف في الوقت البديل وسيناريو كان جنوني في استاد بوعلي الأحوار، يبقي على الأمال متاع أمل حمام سوسة. كوكب عقارب تعادل مع نادي حمام لمف صفر مقابل صفر، هذا ما يخلي زوز فرق حمام سوسة ونادي حمام لنف في المركز الأول عندهم 50 نقطة، والجولة الأخرى نادي حمام لنف بشي يستقبل حمام سوسة في حمام لنف. فرضيات الصعود في المجموعة الأولى حسب الفصل 22، حمام سوسة عندها زوز فرضيات باش تطلع للرابطة الأولى، إما تربح أو تتعادل، بينما نادي حمام لنف عندها فرضية وحيدة للصعود هي الفوز على ضيفتها أمل حمام سوسة. ونذكر في المجموعة هذه البارح منزل بورقيبة واتحاد بوسالم رسميا يغادروا الرابطة الثانية في اتجاه الرابطة الثالثة مستوى أول. التشويق متواصل اليوم في المجموعة الثانية، المقابلة كل انطلاقا من الأربعة متاع العشية. في الحقيقة فما برشا مقابلات، خاصة النيفو طالع فيهم برشا والتشويق فيهم برشا، كما القمة اليوم المنتظرة بالملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدير. ساقيت الدير الأولى 52 نقطة، على بعد نقطة من ستايدة الثانية اللي عندها 51 نقطة. ستايدة اليوم هي اللي تستقبل في استادها بحضور 6000 متفرج، والمقابلة هذه يزفر الحكم أمير لوسيف. قيت المقابلات جمعية أريانا خوف القفصة قبل زفرها خليل هرمي، نادي القربي نسر جلمة الحكم أمير العيادي، جندوب الرياضية سبورتينج المكنين نزار اليحي، قصور سيف القلعة الرياضية نبيل الهمادي، أولمبيك سيدي بوزيد تلعب ضد بوحجلة مالك ماشا، هلال الرديف مستقبل القسرين وائل المصباحي. وفي المجموعة هذه نذكر أولمبيك سيدي بوزيد كان نزل للرابطة الثالثة مستوى أول. على الرابطة الأولى، بما أنه مقابلات يتلعبوا غدوة الدفعة الأولى ما فماش برشا وقت للراحة، غدوة مع الأربعة متاع العشية الدفعة الأولى من الجولة 28 في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نذكر 3 جولات يفصلون على نهاية الموسم خاصة في البطولة. القمة في ملعب حمادي العقل ببيراتس النادي الإفريقي الملعب التونسي، مقابلة زفر النضال بالطيف، أمير لوسيف باش يكون في الفار، المقابلة هذه باش تكون منقولة على قناة الدوري والكأس القطرية الأولى. سي اس اس تلعب ضد الأولمبي البيجي مقابلة زفر سيف الورتاني، مقابلة يكون فيها في الفار مجدي بلاغة، مستقبل جيبس الشبيبة القيروانية وليد المنصري هو الحكم، وخليل الجري باش يكون في الفار، واتحاد بن قردان يستضيف مستقبل سليمان مقابلة زفرة بديس بن صالح وحسن النيلي باش يكون في الفار. بعد غدوة كيف الأربعة أمتاع العشرين، أنظار الكل باش تتجه إلى استاد شادلي زويتن. دونك غدوة الأنظار باش تتجه الملعب حمادي العقربي بيرادس قمة الأفريقي والبقلاوة، وبعد غدوة القمة الكبيرة بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، خاصة الترجي اللي تهمه النتيجة كيف وكيف الأفريقي اللي تنافسوا على اللقب متاع البطولة. مقابلة العمران ولا الترجي زفرة محرز الماكي في الفار باش يكون هيثم جيرات، في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت سي بي مستقبل مرسى مقابلة زفرة العجنقي خالد جويدر باش يكون في الفار، في ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير الاتحاد المونستيري نجم المتلوي مقابل زفر الصادق السالمي امير العيادي في الفار، وترجي جرجيس يستضيف النجم الساحلي اشرف الحركاتي، زفر المقابله هذه في الفار باش يكون ايمن النصر. الترتيب قبل ثلاثة جولات من نهاية السباق في البطولة. تشويق على أشد خاصة في أعلى الترتيب. النادي الإفريقي الأول عنده 59 نقطة على بعد زوز نقاط من الترجي اللي عنده 57 نقطة والسي اس اس الثالثة ب 53 نقطة، بينما في أسفل الترتيب تشويق كبير من المركز 13 خاصة منطقة الأخطر. الأولمبي البيجي 28 نقطة، شباب القيروانية 24 نقطة، سليمان 21 نقطة، ومستقبل جابس 18 نقطة، ورسميا تغادر الرابطة المحترفة الأولى. نحكيو باسكيت. النادي الافريقي يلعب اليوم مقابله الجوله الخامسه في البال اللي دور في العاصمه المغربيه الرباط. ماتش اليوم انطلاقا من 6 متاع العشيه باش يكون ضد الفتح الرباطي المغربي اللي يلعب على ارضيه ميدان وقدام جمهور، ولكن جماهير النادي الافريقي نذكر حاضره باعداد غفيره وغفيره جدا، تقريبا فما 4000 مشجع من جماهير الافريقي اللي قاعدين يعملوا في شو كبير في المغرب. نذكر الافريقي ديجا ضمن التواجد في النهائيات بعد 4 انتصارات متتاليه. الاوبجيكتيف هو صدارة المجموعة هذه ومرحلة مؤتمر الصحراء. دونك فوز نذكر على دكار السينيغالي 85-79، على الأهلي المصري 69-68، على شباب أبيجون إيفواري 79-74، والبارح على مكتاون النيجيري 86-77. اليوم قمة ضد الفتح الرباطي المغربي باش تكون منقولة في المباشر على قناة نسمة جديدة. في الفولي دور ربع نهائي كأس تونس نذكر البارح اتحاد النقل بصفاقس كان خسر قدام ليتوال 3-0. اليوم بقيت المقابلات في اللحظات هذه مباراة السي اس اس الأولمبي القليبي الأربعة مولدية بوسالم سعيد سيدي بوسعيد، إلغاء لقاء الترجي الرياضي التونسي وجمعية اتصالات صفاقس بعد انسحاب اتصالات صفاقس، وبالتالي تأهل الترجي للدور النصف النهائي. مع الفولي اليوم انطلاقا من الأربعة في قصر الرياضة بالمنزه قمة ونهائي كأس تونس كبريات، النادي النسائي بكارتاج يواجه النادي الرياضي أسفاقس. نحكي وهون ثم نهائي كأس تونس. الترجي الرياضي التونسي كان فاز البارح على مضيف اتحاد منزل تميم 38-22. اليوم هيتلعبوا بقية المقابلات، ما ثلاثة في صالة حمام سوسة، ليتوال تلعب ضد نصرة بلبة، كيف كيف في نفس توقيت جمال تستضيف بني خيار. انطلاقا من الأربعة اتحاد جرمدة ساقيت الزيت، سبورتينج المكنين مكارم المهدية، الخمسة اتحاد صيادة النادي الافريقي، جمعية الحمامات تلعب ضد هيبون، وقصور السيف تلعب ضد الملعب التونسي. الحكم التونسي هيثم جيرات باش يكون حكم الفار في اياب نهائي كاس الكاف نهار 16 ماي بين الزمالك واتحاد العاصمه، مقابله اللي تتلعب في استاد القاهره الدولي واللي زفرها الحكم الرئيسي هو بيرا تشو من الجابون. الذهاب نذكر يتلعب السبت الجاي 9 ماي بقياده الموريتاني، زفروا الماتش هذا دحان بيدا، وفي الفار باش يكون الغاني دانييل لاريا. أهم الماتشات في الأوروبا اليوم في البريمير ليج، انطلاقا من 5:30 أرسنال تلعب ضد فولهام، في الليغا 3:40 فالنس تلعب ضد أتلتيكو مدريد، 8 أوساسونا برشلونة، في فرنسا 4 البي إس جي تلعب ضد لوريون فريق منتصر الطلبي، و8 ودرج نيس فريق علي العابدي يلعب ضد لونس. هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام. موعد الرياضي جاي باش يكون أبارتير من الأربعة في بلانيت سبور. شاهي طيبة في لامينة.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport.
6: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
9: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيل
10: باش تشارك وتهني لحظة عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
9: أبعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85-990
10: SMS على 85-990
9: City Watch La Maison des Montres Originale.

0: ويكاند زين
1: ساعتي 21 دقيقة على جوهرة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في رونديفو جديد من الويكاند زين بتاريخ السبت 2 ماي 2026. أوفيسيالمون الويكاند بدأ للناس اللي خدمت الحصة الصباحية متاع نهار السبت، دونك أوفيسيالمون نبداو في مود ديكونتراكتي على جوهرة فام في الويكاند زين من توا حتى للأربعة متاع العشية. رافقكم إن شاء الله بالأخبار، باللي بون بلون، بالمتابعات الثقافية باش نجمو تعبي والويكاند متاعكم بيان سور بالأحداث اللي موجودة في بلادنا. مرحبا بكم الناس الكل وإن شاء الله رفقتكم تكون طيبة مع ليكيب من توا حتى للأربعة. جهة نرحومة في الإخراج التقني، أهلا وسهلا عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، مرحبا، وسنة مهني معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

0: Weekend Zen.
1: Publicité.
2: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
3: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
1: جوهرة أفهم. Publicité.

إسبريسو توصلنا على ساعتين وستة وعشرين دقيقة في الويكاند زين. مرحبا بكم الناس الكل. أولى متابعتنا باش تكون فيها تركيز كبير برشا على الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. وأكيد أنتم كمتابعين لأخبار السوشيال ميديا أكيد عرضكم التصاور اللي فيهم إقبال كبير وكبير جدا من عند التوانسة على مختلف الأيام وفي مختلف الأوقات زادة بالنسبة لمعرض تونس الدولي للكتاب. للناس اللي ما زالت ما عندهاش بروجرام اليوم العشية، شنو ينجم يكون البروجرام نتاعها بالنسبة للويكاند، خصوصا أنه اليوم بالذات السبت 2 ماي فما عدد كبير من الأنشطة موجهة للأطفال والشباب. دونك باش تلقاو العروض المسرحية، ما آخر عرض لمحالة باش يكون في الخمسة متاع العشية إن شاء الله دخلتوا عليه، ما ثلاثة ونص باش يكون عرض مسرحي من تقديم دار الثقافة بجلمة، الأربعة ونص عرض مسرحي من تقديم دار الثقافة ببرد، وكي نقولوا دار الثقافة يعني الأعضاء الناشطين في نوادي المسرح اللي تابعة دور الثقافة هذية. الخمسة دونك كورال من تقديم دار الثقافة ببرد، وسيدة ألعاب الفيديو موجودة في عديد الورشات على هامش مش المهرجان، والله هو كينو مهرجان معرض تونس الدولي للكتاب بيان سور، فضاء السينما زيدا ناشط طيلة نهار كامل. واليوم العشية من مجموع الأفلام اللي تنجموا تتفرجوا فيها فيلم يساري من المخرج مطيع الدريدي اللي هو من إنتاج 2019، فيلم خلينا هكا خير للمخرج مهدي البرساوي من إنتاج 2016، الفيلم الروائي القصير حجر لاند للمخرج سامي فعور من إنتاج المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج فريش للإنتاج، وفيلم لو ليفر ماجيك للمخرج عبد العزيز الحفظاوي من إنتاج 2017. للي ما يحبوش السينما وما يحبوش مثال المسرح عندهم فرصة أنهم يعيشوا في أجواء الورشات التكوينية للرسم، وانطلاقا من ساعتين يعني عندها نصيف ساعة من اللي بدأت ورشة في الفنون التشكيلية، وفما زادة الجيمينج، وتعرفوا أن صغيرات اليوم ياسر مغرومين بألعاب الفيديو ممكن تجلبهم أكثر من أي حاجة أخرى. هذيك علاش عروض التكنولوجيا الموجهة للأطفال باش تلقاوها أنواع وأشكال، باش تلقاو التيناس، باش تلقاو ستارت اب دي ام، باش تلقاو زادة ستارت اب فيجا بوك، دونك تنجموا تتعرفوا عليهم وتنجموا تشاركوا في مختلف الورشات هذيا على إيقاع الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. وللتذكير أنه الويكاند هذيا هو فرصتكم إذا ما مشيتوش للمعرض، على خاطر غدوة بحول الله لحد 3 ماي هو اليوم الختامي للمعرض، وبعد شوية باش نعطيكم زادة فكرة على الأجواء اللي أكيد باش تكون تخي سبيسيال بما أنه اليوم الختامي، وشنو فيه البرنامج العام، التفاصيل كل تلقاها معنا بعد شوية.

دونك من عند فهد عمامي وصلنا لساعتين واربعة واربعين دقيقة في الويكاند زين ومكملين الحديث وآخر متابعتنا بشكون لقيت هذية مع معرض تونس الدولي للكتاب كما أشرنا غدوة بحول الله غدوة لحد 3 ماي بشكون اليوم الختامي والبرنامج بشكون ثقافي فني بامتياز بما أنه أندونيسيا هي ضيفة الشرف في المهرجان المرة الثانية نعود نقول مهرجان في المعرض هذية اللي هو على وقع مهرجان بالفعل في تونس هذيك عليش غدوة أبغتيغ من الخمسة متاع العشية إن شاء الله باش تنطلق العروض الفنية التقليدية اللي بشكون من خلال لوحات راقصة من أندونيسيا وتقديم لثراء التراث الموسيقي الأندونيسي. الأطفال غدوة الصغيرات زاد عندهم موعد مع قراءة مختارة من قصص الفولكلور الأندونيسي في فضاء تفاعلي يسمح للأطفال هذوما أنهم يتعرفوا على ثقافة متنوعة غير الثقافة التونسية والحضارة التونسية بطبيعة في فضاء تفاعلي بامتياز. والخمسة ونص متاع العشية غدوة يزدل الستار رسميا على فعاليات المعرض من خلال اختتام رسمي للبرنامج بجناح أندونيسيا وهذا لتأكيد البعد الثقافي الدولي اللي يميز الدورة هذه من خلال مشاركة أندونيسيا المشاركة الشرفية لها في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40. دونك فرصتكم بين اليوم وغدوة إنكم تاخذوا زيتكم وزويتكم من مختلف دور النشر اللي موجودة غديكا اللي عندهم بطبيعة يقدموا في المنتجات متاعهم في الكتب اللي قاموا وتكفلوا بتقديمها وإنتاجها للقارئ وهذه فرصة باش تمتعوا زادة حتى بتخفيضات تكون متميزة جدا في الأيام الأخيرة من معرض تونس الدولي للكتاب تنجم توصل حتى لأكثر من 50%. وبالطريقة هذه احنا نقولوا زادة مع المتابعات متاعنا الخاصة بمعرض تونس الدولي للكتاب ليصدل الستار على المتابعات هذه اللي انطلقت من 23 أفريل وباش تواصل بحول الله المعرض حتى 3 ماي 2026. مشوارنا باش تواصل توت سويت بالموسيقى في الانتظار بعد شوية دونك بعد على رأس الساعة بعد 15-14 دقيقة بالضبط كل موعد مع قسم الأخبار في تقديم موجز لآخر الأخبار اللي من خلاله نكونوا على علم بآخر المستجدات في تونس والعالم.

0: nostalgique.
1: Cosa nostra.
2: Cosa nostra. Salut, bien c'est

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: ستة وثلاثين مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور غدوة بعد غدوة باش يكون الموعد مع مقابلات الجولة 28 في بطولة رابطة المحترفة الأولى الماتشات الكل انطلاقا من الأربعة متاع العشية ما عادش برشا جولات في البطولة ثلاثة جولات الأخيرة دونك غدوة في البروجرام القمة والأنظار الكل باش تتجه إلى ملعب حمادي العقربي برادس لقاء الدربي بين النادي الإفريقي الملعب التونسي مقابلة لزفرها نضال بالطيف أمير الوصيف باش يكون في الفار والمقابلة باش تكون تلفزيونية على قناة الدوري وكأس القطرية الأولى حمزة الخضراوي باش يكون أبرز غياب من جانب النادي الإفريقي في ملعب الطيب المهيري بصفاقة سي اس اس الأولمبي البيجي مقابلة لزفرها سيف الورتاني في الفار باش يكون مجدي بلاغة مستقبل جابس يستضيف الشبيبة القيروانية مقابلة لزفرها وليد المنصري خليل الجري باش يكون في الفار واتحاد بن قردان مستقبل سليمان مقابلة لزفرها بديس بن صالح حسني النايلي باش يكون في الفار مستقبل سليمان تحول اليوم بالطيارة من تونس إلى جربة لمواجهة اتحاد بن قردان غدوة الدفعة الأولى بعد غدوة الدفعة الثانية الأنظار باش تتجه بعد غدوة لمقابلة عنوانها الصدارة بين الإفريقي والترجي عن بعد في الجولة هذه في انتظار الدربي في الجولة المقبلة الإفريقي تلعب غدوة ضد البقلاوة الإسبيرانس تلعب بعد غدوة ضد شبيبة العمران في ستاد شاد زويت المقابلة زفرة محرز الماكي في الفار باش يكون هيثم جيرات مقابلة باش يكون تلفزي على قناة الدوري وكأس القطرية الأولى في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت السيابي تلعب ضد مستقبل مرسى مقابلة زفرة وائل عجنقي خالد قويدر باش يكون في الفار في ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد المنستيري نجم المتلوي مقابل زفرة صادق السالمي امير العيادي باش يكون في الفار ترجي جرجيس يستضيف النجم رياض الساحلي مقابل زفرة اشرف الحركاتي وفي الفار باش يكون ايمن نصري الترتيب قبل ثلاثة جولات من نهاية السباق في البطولة النادي الافريقي الاول عنده 59 نقطة على بعد زوز نقاط من الاسبيرانس اللي عندها 57 نقطة ثم السي اس اس في المرتبة الثالثة عندها 53 نقطة بينما في اسفل الترتيب خاصة من المركز 13 يبدأ الخطر الأولمبي البيجي في المركز 13 كما قلت عندها 28 نقطة ثم الشبيبة القيروانية مركز 14 برصيد 24 نقطة سليمان في المركز 15 برصيد 21 نقطة ومستقبل جابس ب 18 نقطة رسميا تغادر إلى الرابطة الثانية في انتظار معرفة زوز فرق اللي بشي يغادروا مع مستقبل جابس إلى الرابطة الثانية مادام حكينا على الرابطة الأولى والفرق اللي نزلت من الرابطة الأولى للرابطة الثانية فالرابطة الثانية تشويق متواصل دونك في اللحظات هذه نهاية مباراة الملعب الجبسي وتقدم ساقيت الدير على نتيجة التعادل 0-0 بين الفريقين مع إهدار الصيدة لركلة جزاء في الدقيقة 89 كان ضيعها لمجد عامر مع ورقة حمراء تقدم ساقيت الدير تحصل عليها حمدي السلامي بقيت النتائج هلال رديف فازت على مستقبل القصرين هدف مقابل صفر جندوب الرياضية ربحت المكنين واحد بلاش أريانا تعادلت مع قوف القفصة هدف مقابل هدف النادي القربي فاز على نسر جلمة هدف مقابل صفر اتحاد قصور السيف خسر قدام القلعة الرياضية هدفين مقابل هدف وأولمبيك سيدي بوزيد خسر قدام أمل بوشمة بنتيجة هدفين مقابل صفر هذا ما يأجل الحسم بالنسبة للصعود المباشر للرابطة الأولى إلى الجولة المقبلة تقدم سقيت الدير بالتعادل متاع اليوم عنده 53 نقطة الملعب الجيبسي صاحب المركز الثاني عنده 52 نقطة في انتظار الاعتراض اللي كان تقدم به فريق الملعب الجيبسي على مشاركة لاعب مستقبل القصرين منتظر يتم النظر في الاعتراض هذا في الأسبوع المقبل ذكر البارح التشويق كان حاضر في مقابلات الجولة الأولى خاصة التعادل المثير لأمل حمام سوسة مع سكاك الحديد الصفاقسي هدفين مقابل هدفين في الوقت البديل أمل سجل زوز أهداف ويبقي على الأمل من أجل الصعود مباشرة إلى الرابطة الأولى قرقنا تعادلت مع حمام لمف 0-0 هذا ما يخلي زوز فرق حمام سوسة وحمام لمف لولانين عندهم 50 نقطة فرضيات الصعود في المجموعة هذه حسب الفصل 22 حمام سوسة عنده زوز فرضيات باش تطلع على الرابطة الأولى إما تربح وإلا تتعادل بينما حمام لمف عندها فرضية وحيدة للصعود هي الفوز فقط في المقابلة اللي باش تكون حاسمة واللي حمام لمف باش يستقبل من خلالها أمل حمام سوسة في الجولة الأخيرة ونذكر في البول هذه نزول كل من منزل بورقيبة وبوسالم للرابطة الثالثة

0: فمستوى أول. نحكيوا باسكيت. النادي الإفريقي يلعب في اللحظات هذه مباراة الجولة الخامسة في البال اللي دور في العاصمة المغربية الرباط. الماتش مازال كيف بدأ ضد الفتح الرباط. ينذكر الإفريقي حقق نتائج إيجابية منها 4 انتصارات على التوالي، يسعى للتأكيد والفوز الخامس يكون على التوالي في دورة مؤتمر الصحراء في الرباط. دونك نذكر فوز على دكار السنغالي، ثم فوز على الأهلي المصري، ثم فوز على شباب أبيجان، وآخرها البارح الفوز على مكتاون النيجيري بنتيجة 86-77 مقابل هذه نجم تابعوها على قناة نسمة جديدة. في الفولي الدور الرباعي لمسابقة كأس تونس، اتحاد النقل الصفاقسي كان البارح خسر قدام الإتوال 3-0. اليوم سي اس اس ربح الأولمبي الإقليمي 3-0 مقابل شوط. مقابلة قاعدة تلعب توا بين مولدية بوسالم سعيدية سيدي بوسعيد مع إلغاء لقاء الترجي الرياضي التونسي وجمعية اتصالات صفاقس بعد انسحاب اتصالات صفاقس، وبالتالي تأهل الإسبرانس للدور نصف النهائي. بينما في السيدات، النادي النسائي بكرتاج هو اللي توج باللقب على حساب السي اس اس بعد الفوز بنتيجة 3-0. في كرة اليد ثم النهائي كأس تونس، بعد فوز الإسبرانس البارح على مضيفه اتحاد منزل تميم 38-22، الإتوال اليوم في صالة حمام سوسة فازت على نسرة بولبة 29-22. أيضا بالنتائج، جمال خسرت مع بني خيار 26-38. بقية المقابلات قاعدين يتلعبوا، اتحاد صياد النادي الإفريقي، جرمدة ساقيت الزيت، المكني المهدية، الحمامات تلعب ضد هيبون، وقصور السيف تلعب ضد الملعب التونسي. الحكم التونسي هيثم جيرات باش يكون حكم الفار في اياب نهائي كاس الكاف، المقابله اللي تتلعب نهار 16 ماي بين الزمالك واتحاد العاصمه الجزائري، مقابله اللي باش يكون فيها الحكم الرئيسي هو الجابوني بيير اتشو. نذكر الذهاب باش يتلعب نهار 9 ماي بقياده الحكم الموريتاني دحام بيدا. في الفار باش يكون الغاني دانييل لاريا، وكما قلت هيثم جيرات باش يكون حاضر في ماتش الرتور في غرفه الفار. أهم النتائج في الأوروب، في البريمير ليج مقابلة فيها برشا تشويق تتلعب حاليا بين أرسنال فونهام، التقدم الأرسنال في 32 دقيقة لعب. في الليغا فالنس كانت خسرت قدام أتلتيكو مدريد 2-0. 8 متاع ليل أوساسونا تلعب ضد برشلونة. في الدوري الفرنسي، البي اس جي تعادل بكري شوية مع لوريون 2-2. منتصر الطالبي لعبنا الدول يعتبر من أحسن العناصر اللي كانت حاضرة في المقابلة، خذا تنقيط 7.4 من أحسن الملاعبية و8 ودرجة نيس. فريق علي العابدي يواجه لانس. كانت هذه كانت نشرتنا الرياضيه لليوم، قدمها لكم انيس اللاذوي. النشره هذه وكل الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فان بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فان فيلم.
1: سيتي جوهره سبور، جوهره سبور افيك ليكيب سبور.

0: يلا ادوس
1: تابعوا كل جديدنا على جوهر اف ام عاصل الحلال.
2: اسمعوا كل جديدي مستمعين اذاعه جوهر اف ام حسين الجسمي.
3: اسمعوا كل جديدي وكل اخباري على جوهر اف ام بتونس. نجوى كان
4: اسمعوا كل جديد وعرفوا كل أخباري على جوهر أف أم أبو.
5: لما شفتها قلبي دق ثلاث دقائق والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي
6: حقيقي. إن شاء الله استنوا وقت بتيجي وتابعونا على راديو جوهرة.
5: العب يلا ما تلعب يلا.
7: اسمعوا جديدي وأخباري الفنية على جوهر أف أم وليد توفيق.
8: حميد الحضري سمعوا بغيت نعيش على جوهرة اف ام.
9: بغيت نعيش
10: تسمعوا كل سبت جوهرة شو مع غازي خليل.
11: مع غازي خليل
10: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
11: واتمتع
8: 6:12 دقيقة في استوديو جوهرة في مساء النور والسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع شوية جديدة معكم أنتم في جوهرة شو من توا حتى الثمانية. تسمعونا في كل بلاصة في تونس خارج أرض الوطن كيف كيف بث مباشر على جوهرة في ام تي في. تلقاونا زادة على السيت بتاعنا على www.jawharafm.net وعلى الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة اف ام. تلقاو الأجواء الحلوة هذه أجواء الموسيقى أجواء الطرب الغناء مع النجوم مع الفنانين مع الأساتذة داود دكاترة أكيد في كل موعد من جوهرة شو عشية السبت. جوهرة حفالي مع الكيب الكل غازي خليل في الأعداد والتقديم سامي دويري في الإخراج عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال. اليوم طبق من العيار الثقيل طبق دسم حضر رواحكم برشا موزيكا برشا غناء حلو باش تسمعوها معنا. أكيد باش يكونوا معنا الفنانين والمطربين محمد فاضل عمر العابد معز لسمر ولد الجنوب يجينا خصيصا الجوهرة فيم وجوهرة تي في أكيد في منوعات جوهرة شو ويحفل الجو مع الأساتذة والموسيقيين المتميزين كالعادة عبد القادر معاوية والمتألق والمتميز زادة أنيس مامي اللي باش نبدأ به مايسترو أنيس. اليوم حضرنا هكا غنية سبيسيال عنا قديش الغنية هدية نحكيو عليها نحضروا فيها ليالي الحلمية ذكريات التسعينات توت سويت أنيس معك.

برافو انيس مامي، يعطيك الصحه. شكرا للاستاذ عبد القادر معاويه زاده في جوهر الشو، دام تميز اغنيه فيها برشا ذكريات. فما شكون يقول لنا حيرتونا المواجهه هكا وذكريات التسعينات والزمن الجميل. يعطيك الصحه انيس، ميرسي بوكو. شكرا ليك. شويه اخرى نبداو نستقبلوا ضيوفنا بما انكم قارين معنا في جوهر الشو، نستقبلوا الموسيقيين المغنيين المطربين. نبداو توت سويت مع الموسيقى ونرجع لكم جوهر الشو.

0: Πού είναι το κοντ, Άντε.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: جوهرة أفهم
4: بيبليسيتي
5: جوهرة شو

0: شو ما جديد في جوهر الشو على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نجد لكم تحياتنا الناس الكل اللي معنا في تونس ولا خارج ارض الوطن. كما قلنا مجموعه كبيره من نجوم الفن والطرب يكونوا حاضرين معنا, وحتى الفن الشعبي عنده بلاصه كبيره في برامجنا. وقت اللي نستقبلوا فنان يجينا من الجنوب, صوت متميز برشا, نجم من نجوم الجنوب التونسي اكيد محفلها سواء في المهرجانات سواء في الافراح والمناسبات. نقول شبار, نقول معز الاسمر, تو هو يقول لي حسين اهلا وسهلا مرحبا.
1: فضلك, مرحبا بك غازي, مرحبا بالكيب الكل, مرحبا بالمستمعين, ومرحبا بكم لايف على جوهر اف ام. وان شاء الله نعديوها شويه مزيانة مع بعض.
0: يعيش يظهر لي اول ظهور في جوهر اف
1: ام. اول ظهور,
0: اول مره بحضرنا.
1: اول مره ان شاء الله ما تكونش الاخر.
0: لا لا مش الاخر, مش الاخر. مرحبا اخويا, تنورنا اكيد. كما قلنا شبار ولا معز الاسمر؟
1: كيما تحب.
0: شنو حكيت شبار ديما؟
1: شبار انا معز شبار, يعني هذه التعريف في ضغط تعريف
0: في البطاقه تعريف.
1: اي معز شبار.
0: معز شبار.
1: معز الاسمر ما مشيت شويه في بريد الخدمه معناها مع جو الليل وكل شيء.
0: ما ربيع الاسمر ومع جو هذاك.
1: اي جو. لا انا مغروم حسن الاسمر.
0: حسن الاسمر. الله الله. فما جو عدويه معه ولا؟
1: نعم جو جو ذاك كله نحبه ياسر على الاخر, من ابدان من حسن العدويه لنوصل لعبد الباسط حموده لرضا البحراوي. الجو كله معناه ملم على الاخر معناه.
0: البدايات كيفاش كانت؟
1: بدايات كانت كنت عازف ايقاع في فرقه موسيقيه في جربه غادي, اوركسترا نخدم جو وتري. بشوي بشوي بديت حسيت روحي مكليم في الفرقة نغني ونعزف, فهمت؟ وبدأت من غادي, بديت بشوية بشوية لين بديت هكا نسقل منه ونركح منه, وربي جابنا في السواب وإن شاء الله نكملوا.
0: اخترت الجو الشعبي؟ جو
1: لا ما مش اخترت بحكم الصحيت الجو الطابع نتاعنا والهينك نتاعنا هو اللي فرض, فهمت؟ بينما انا ملم على جميع الانماط الموسيقيه.
0: ممتاز. قداش نجم نقولوا في رصيدك تو غنايه؟ قداش تجربتك؟ قداش من عام؟
1: والله شوف, بالنسبه للتجربه الغنائيه تحكي, التجربه الغنائيه عندي تو 18 سنه هكاك
0: ما شاء الله.
1: اي اما ما شدتني الخدمه في على اللايف وخدمت على فهمت مع الامور البرودكسيون تو بديت صحيت تو بديت نتحرك وبديت شويه كان بريزوموا فهمت.
0: فما شكون يشجع في معز؟ فما شكون واقف مع معز؟ فما اكيب تخدم مع معز ولا معز؟
1: والله بور لو مومون عندي اي عندي شويه عندي صحابي اكيب اكيب لا مازال ما ان شاء الله, اما عندي من لونتوراج صحابك اللي نسمع كلامهم وناخذ نصيحتهم وينصحوني بحاجه باهيه واقفين معايا فهمتني. أمور بأمور معناها أميكال صحبة بأمور صحاب, أما أمور بروفيسيونال ما زلت ما إن شاء الله ربي سهل.
0: سمعنا أول ما بدي الغنية اللي اخترت باش تبدأ بها جو اللايف على جوهر اف ام وعلى جوهر اف ام تي في, شنو باش تختار؟
1: باهي ما يسالش. يلا
0: نبدأ.

عشق تك عشق غرقان عشق تك عشق غرقان بس الشاطي مطلوبة عشق تك عشق مؤمن.

0: شكرا. برافو، يعطيك الصحة. الله عليك. هكا بدينا بالأجواء الليبية، الأجواء القريبة زادة لنا،
1: قريبة لنا احنا، قريبة.
0: باهي، في الإنتاجات الخاصة معز، مجموعة كبيرة من الغنايات الحقيقة، وشفناهم حتى على الشين يوتيوب بتاعك. حبيت نسألك على حفلة على غفلة، كي نقول لك هكا حفلة على غفلة.
1: حفلة على غفلة
0: كيف جيت؟
1: على غفلة اللي حسيته كتبته حفلة على
0: تكتب
1: لا نحكي على التيتر معناها.
0: على التيتر
1: انت جيت في مخي الحكاية تلمينا مع بعضنا. تك تك وي عادل وي تك تك تك تك احنا
0: باهي. العمل لشكون معناها على مستوى الالحان
1: التراث كله يعني تراث كله هاي. تراث جربي. مستوى التوزيع استوديو ايوب ريحان ماستر ساوند. الارانجمون ياسر العلوي فهمت و باراليل مع العازف مزود المتميز رمزي المانع فهمت. عملنا حاجه هكا قلت لك هبله
0: باش نمشيو نتبعوا حفله على غفله تسويت مع معز الاسمر شبر ضيفنا اليوم في جوهر الشو.
2: وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين

0: يلا نرجع معكم ديما في جوله شو هذا معز لس مرة سمعنا فزين الوضاح. احنا ما زلنا حتى الثمانية ما زلنا مع الاجواء هذه الجو الحفالي جو التراث بتاعنا جونا نحن زاده جو هكا الحفلات عروساتنا زاده. نرجع معك معز بكري شوي نحكي وقلت لي عندك مع الشعب المصري جو في الشعب المصري.
1: عندي ما عندي ما
0: عندك ما
1: بحبون بحبون
0: بحبون بالبداية
1: عندي دبون كمان من الداخل
0: عندي عروب بالأجواء سلمنا عليهم أحلى ناس. يلا معز
1: نعملوا حاجة
0: نعملوا في الشعب المصري نمشي للشعب المصري
1: بيه كفا

0: حلاوة هذه هي حلاوة روح حكيم قبلها أهلا وليعتك يا زهر
1: سندي سوارو
0: معز برافو
1: شوية
0: باش يكون الموعد مع نشرة رئيسية الأخبار السبعة احنا باش نرجع لكم شوية أخرى في الساعة الثانية واستناو غناية من غناية زادة الحلوة غناية مش زين الوضاح لا زين الوضاح نسمع بعد شوية ومن بعد تستنى معنا يا الخوية جديدك معز يا لخية بيان سور زادة خليكم معنا في الساعة الثانية زادة نستقبلوا عمر العابد نستقبلوا محمد فاضل في جوهرة شو على الدنيا ما فيها جوهرة FM TV زادة كيف كيف خليكم معنا

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.
5: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام،
6: مرحبا بكم. تفكيك ووفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسل الأموال. هيئة المحامين تقر إضرابا عاما بيوم واحد وتهدد بإضراب عام مفتوح. وسائل إعلام عبرية تؤكد أن جيش الاحتلال يسيطر حاليا على 68 قرية في جنوب لبنان. كانت هذه العناوين وفي تفاصيل أخبارنا. تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 27 شخصا، وإضافة إلى حجز شاحنتين ودرجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية. وجاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني أن العملية تمت إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية وبناء على شهادة عدد من المتضررين، وأشادت إلى أن أفراد وأشارت إلى أن أفراد الوفاق الإجرامي يعمدون إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتجات للبيع بأسعار مغرية، ويتولون لاحقا قرصنة الحسابات الإلكترونية ثم الشروع في التواصل مع الحساب الإلكتروني المستولى عليه مع أحد المسجلين بقائمة أصدقائه وإيهامه بأنه متواجد بإحدى الوحدات الأمنية، مع مطالبته بربط الصلة بصاحب رقم نداء محامي وهمي الذي يشير عليه بضرورة إرسال حوالة بريدية كمعلوم خطية مالية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن ليعمد بالأثر إلى تكليف أحد الأشخاص بسحب مبلغ الحوالة. هذا أشارت إلى أنه تم الاحتفاظ بجميع الأطراف بإذن من النيابة العمومية لدى المحكمة الفدية بتونس أثر مراجعتها من أجل غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير والاعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو لغيره من قبل تنظيم ووفاق إجرامي. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجال بعد إتمام الترتيبات اللازمة. وأكدت أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. في أخبارنا العالمية، أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر بأن جيش الاحتلال يسيطر حاليا على 68 قرية في جنوب لبنان، والمؤسسة الأمنية في الكيان تستعد لكل السيناريوهات بشأن إيران، مضيفة أن رئيس الأركان يكثف اتصالاته بقائد القيادة المركزية الأمريكية لتنسيق أي عمليات محتملة. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن الذين يريدون إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بالقوة لم يفهموا التفاوض أساسا، وللتفاوض أصوله، وإذا عاد الطرف المقابل إلى هذه الأصول سيتواصل مسار المفاوضات حسب تعبيرها. ختاما، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن عودة حركة الملاحة الجوية في الإمارات إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتا. وأكدت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
7: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
8: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوه سيربريز تعمل الكيل.
9: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
8: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
10: اس ام اس على 85 990.
11: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
12: جوهر شو

0: زين الوضع معز الأسمر، نرجع معكم من جديد في جوهر الشو. كما قلنا جينا سبيسيالمون من جربة، تحية للناس جربة الكل، والكلمة الشهيرة إيجو قدانا.
1: إيجو قدانا،
0: إيجو قدانا، تحية لكل جربي يسمع فينا سواء في تونس ولا خارج أرض الوطن. حبينا نحكي شوية اللي فما عروض جاية في فرنسا معز.
1: إن شاء الله يا ربي سهل، يا ربي سهل.
0: هاي عندك موعد مع الجمهور، مع الجالية التونسية، نجم نقوله غادي
1: بينتو. ما حبيت
0: باه خليها باه باه باه
1: خليها. طيب تخدم على النار هادي
0: خليها خليها بشوية بشوية تو
1: خاطر عندي بلان برنامج كامل وانا حضرته ان شاء الله وربي يسهل في كل خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله. باهي معز، في العروض فما برنامج بتعرض، فما امور قاعده
1: بون،
0: فما اتصالات، خلينا نقول
1: عروض مهرجانات مازال بالنسبه للسنة ما عملتش بروجرام. اما محضر بلون، قلت لك البرنامج هذا باش نبدا به من ان شاء الله من العروض برا، باش نجي لهنا باش نقدم به دوسيات للمهرجانات
0: ان شاء الله
1: السيزون الجاي. استثناء ما نخلطش، ما صعيب.
0: بالنسبه للانتاجات،
1: انتاجات والله شوف، الانتاجات تو باش ندخل في الـ في الـ في الصندي والصحيح. عندي ديو ان شاء الله مع حاجه بومبا في تونس.
0: اي رابور؟
1: لا لا لا، فنانه وما نزيد، مانيش بنزيد لك اكثر من هكا. كلمة أغنية، كلمة ونحن، فنان هو صديقنا من قبل، نحب نحييه خويا نوفل سويدان.
0: هاي
1: حاجة
0: إن شاء الله.
1: أنا مهبول معناها.
0: باهي إن شاء الله، إن شاء الله أول ما تخرج تكون بحدنا
1: إن شاء الله قدرة ربي. أنت تنجم حتى نعديها، نبدا نلانسيها بحدك
0: إن شاء الله. باهي خويا يعطيك الصحة.
1: وعندي إن شاء الله عندي أغنية أخرى إن شاء الله من كلمات ألحان الشاعر المتميز زياد العجنقي.
0: أي أي
1: أي بينتون زاد إن شاء الله قبل الصيف تابت. وعندي فيد زاد مع رابور إن شاء الله قاعد نخدر فيه.
0: أي
1: لا لا، ما
0: كان برشا جديد،
1: قاعد نجري
0: على سيزون حفله ان شاء الله.
1: النار هاديه بشويه.
0: لا هادي مش هاديه.
1: لا ما خاطر ما حكيت ما اول
0: كي تشعل الغاز الاربع تقام وحتى الفور يبدا يمشي وكل شيء قاعد يخدم.
1: ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب.
0: يعطيك الصحه، نحب نسلم عليك برشا زاده. عندك تحيات كبيره من ملك من فرنسا، حبت على شويه مباشر هكا من زين الوضاح، احنا سمعناه بكري شويه. كيف كيف تحيه من محمد علي الحادق، بالطبيعه برشا يسلموا عليك ويوصلوا لك التحيه.
1: نحيي الناس كل عندنا من خلالكم، من خلال جوهر اف ام تي في، نحييكم ونحيي المستمعين الكل المتفرجين فينا الكل، وان شاء الله كنا خفاف ذل عليهم.
0: يا عايش، تحية للبيا، تحية زادة كيف كيف محمد أنس قام، نحب نسلم عليه برشا زادة مكتشف المواهب
1: صديقي الحق.
0: خويا من بعد رمضان كلمني قال لي معز، قلت له معز كما قلت انت على نار هادي، نرجع للكلمة خليه تويج. يعطيك الصحة زادة، ما حدايا جاية بتاعك خويا، شرفتنا اليوم وان شاء الله اكيد مش اخر جاية،
1: لا بقدرة ربي
0: تكون بعدين على
1: قريب. بقدرة ربي ان شاء الله قريب.
0: يا عايش شكرا لك. يالو خيا جديد،
1: يالو خيا يديرني انا هبطت في رمضان.
0: شو تقولنا عليها؟
1: والله شوف اغنية، اولا صاحب الغنية أنا نعشقه، مش
0: فهمت
1: خاطر بالنسبة أقوى حضور ركحي ريته في حياتي هو السيد المرحوم حسن البقلوتي.
0: فهمت؟ الله يرحمه.
1: من من من هو شوف عرفتك مع المعنى الوقفة في السين، فهمت؟ كانت عنده وهرة ما شاء الله، الله يرحمه وينعمه. فهمت؟
0: الله يرحمه.
1: الغنية عجبتني، نحبها من قبل، فهمت؟ طلبت من ولده، قلت له راني نحب، عجبتني الغنية ونحب نغنيها. قال لي افيك بليزير خويا، احنا خيان ومدام عجبتك خدمتها، معناها خدمتها بروح الغنية، فهمتني؟
0: واضح.
1: وان شاء الله تنال اعجاب المسؤول وماشية في ثنية ما شاء الله لاباس.
0: ان شاء الله. يعطيك الصحة معز.
1: ربي يفضلك.
0: برافو خويا وميرسي اللي كنت بحضرنا اليوم في جورة الشو. شوية أخرى نستقبلوا كما قلنا محمد فاضل، نستقبلوا زادة عمر العابد، ومازلنا حتى الثمانية نمشي نتبعوا. يا لو خيان.

0: نرجع من جديد في جوهرة شو عن الدنيا وما فيها جوهرة فهم. نجدد لكم التحية نسل كل ما زلنا معكم حتى الثمانية. نستقبلوا فنان من الفنانين التوانسة المتميزين والمبدعين ولد الدار الحقيقة عمر العابد. أهلا وسهلا سي عمر، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك خويا فازل.
0: جيتنا بالجو الشعبي، عرفناك في برشا زيت حلوة بيان سور. تفضل بتبيع باش بدل الميكرو، قرب الميكرو لفمك باش نسمعك مليح. والله ونمشيو مع الأجواء كما قلنا اللي حضرناها اليوم، أجواء متميزة في جوهرة شو. تفضل سي عمر.
1: خويا مرحبا بيك خويا غازي، ومرحبا بالحصة نتاعك هذه وضيوفنا الكرام، وإن شاء الله نعديو على شوية مزيانة إن شاء الله مع بعض.
0: إن شاء الله إن شاء الله. يلا نبداو، شنو اخترت لنا؟
1: شغنيكم اليوم غنية للفنان القدير الهادي حبوب.
0: هاي.
1: لو تسمعني تروف عليا يا حمام حوالي معطوبة.
0: الله الله.
1: حبك زاد على ما بيا خلاني روحي مصروبة.
0: الله الله. تفضل.
1: إن شاء الله.

0: والله.
1: اي والله ويعطيك الصحة عمر العابد، برافو. كما قلنا ضيفنا اليوم في جوهر الشو. الحقيقة باش نقول حاجة اللي كل صراحة وقت اللي قلنا عمر العابد ضيفنا، برشا قالوا يا اخي عمر العابد مش اللي عنده الفرقة، مش فرقة العابد ونجاحاتها
0: مجموعة عمر العابد 93 و94 كانت عندي جروب يعني كبيرة برشا، ما شاء الله سنة رجعت الجروب كل ما شاء الله، فما خدمة مزيانة وفما انتاج جديد برشا جديد فهم.
1: برشا جديد بالحق معناه، وبرشا تعاملات
0: مع برشا جديد مع عدة ملحنين وعدة فنانين.
1: ان شاء الله نجمو نرجعوا للمهرجانات، نرجعوا للعروض زادة.
0: اكيد مال اكيد باش تدخل تو من باب الكبير، معناتها حضرت عرض ان شاء الله ما حبش نقول على اسمه شنو حتى نكمل الساعة، حاضر في عرض مزيان مزيان برشا.
1: باش يكون حاضر في المهرجان
0: ان شاء الله، بحول الله ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا باش نحضروا
1: ان شاء الله. نقعدوا في الجو الشعبي، هذا هو جونا التونسي،
0: جو فيه التونسي نحضر فيه يعني، جو فيه برشا نحاس، فيه برشا تونسي، فيه خدمه مزيانه برشا. معناتها عندي جديد زاد، عندي جديد مع الفنان والله في الحقيقة نحب نقول نحب نقولش
1: خليها ما تقولش
0: خليها ما خليها
1: عمر شوف احنا نقولوا اول ما يكون فما جديد باش ترجع بحدنا باش نرجعوا نحكيوا على جديد. هذه اطلاله اولى، اول لقاء معك
0: ان شاء الله،
1: كنت فرحان برشا خويا ونحبك ترجع بحدنا على قريب قريب بجديد
0: ان شاء الله.
1: وقتاش يحضر الجديد
0: ان شاء الله؟ شهر اخر يعني حول الله
1: من توا الموعد،
0: شهر اخر ان شاء الله تكون حاضر
1: وتكون بحدنا. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو عمر، نحب نحييك برشا على رحابة صدرك، نحب نحييك برشا زاد على انضباطك، على التزامك بالمواعيد، ومن المفروض زاد كان يكون بحدنا الملحن والموسيقار الأزهر شعير اللي تعرض الوعكة صحية، نقول له إن شاء الله لاباس، ربي يشفيك وإن شاء الله يرجع في القريب العاجل، وإن شاء الله تو يكون ضيفنا هنا في استوديوات جوهر اف ام. ان شاء الله لاباس سي الازهر، الاستاذ الازهر الشعير، نتمنى له الشفاء. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو عمر. شويه اخرى نستقبلوا محمد فاضل.

0: خذي عمري مش خساره فيك، العالم يحكي عليك، برشا رومانسيه وبالرومانسيه نستقبلوه، فرحانين برشا زاده باش يكون بحذنا ولد الدار خويا وصاحبي وصديقي وعشيري محمد فاضل. اهلا وسهلا
1: يا غازي يا خويا، والله وحشتك. والله والله العظيم انا كي نجي الجوره هنا نحس روحي في دارنا. الحق المنبر الاعلامي هذا مهم برشا للليجون الكل، غازي سورتو عمل معايا كل باهي.
0: اكيد مش
1: غازي اتو مومون مش في وجهك، اتو مومون وين تكلموا تقول له راني عندي برودكسيون عندي انتاج، يقول لك مرحبا بك. غازي معرفت سنين خو صاحب وعشير، معناها من جوهر باينايت من ولا دونك فرحان بحذاكم اليوم وان شاء الله نعدي امسيه مزيانه من بعضنا.
0: الحمد لله احنا توحشناك برشا راهو محمد، حبيت نقولك راهو معناها الحقيقه قعدت نقول زعما وين زعما الغيبه فماش عنا.
1: هي فترة فراغ، وهي بون اللي احنا الميوزيسيان بطبيعته يعيش كان بالاحساس، واذا كان الاحساس يغيب شويه ما تنجمش تخدم. عديت نوعا ما، هي مده حبيت كيما نقول نقعد بيني وبين روحي باش نشوف روحي انا وين شو عملت شو ما عملتش شنو اللي ناقصني شنو اللي لازم نعمله قدام. تو باذن الله تقريبا صافي دو تروا سومان خذيت الطريق الصحيح باش نرجع روحي للبرودكسيون للانتاج للي كافر الانتاج الخاص. قاعد نحضر في برشا غنيات في جديد باذن الله، فما برشا جديد باذن الله في الصيف.
0: راهو كي قلنا دو سومان جمعتين وتلقاوه بحذنا اليوم راهو مش سهلة، راهو بالحق معناها راهو الحقيقة أنا نفرح برشا وتعرف براسك كبيرة وخويا معناها أبار الخدمة راهو
1: أكيد صحابنا وغازي البلد
0: نعزو برشا إنسان اللي ما فما كان الاحترام كان المحبة. يعني كي يقول لي راهو غازي باش نرجعوا راهو غازي سيد تو راني حاضر راني كذا،
1: عندي إنرجي كبيرة حاضر ما نكذبش عليك، راجع بإنرجي قوية وإن شاء الله بإذن الله فما كان الخير بإذن
0: الحمد لله. باش نبداو مع الفنانين،
1: تحياتي قبل الموسيقيين اللي حاضرين معنا،
0: سي عبد القادر معاوية
1: التكنيسيان تاعنا زي كيف
0: يعيش.
1: نبداو نعملوا شوية حلايم نغنيو
0: رومانسية
1: نغنيو أون لا ناخذ قلنا الهواء

0: الله الله برافو يعطيك الصحة محمد فاضل. الحقيقة اتصلتينا ولا أروى ما شاء الله عليك خويا واللي شبكنا يخلصنا
1: اللي شبكنا يخلصنا.
0: خلينا نرجع نحكي شوية على العودة كما قلنا العودة للإنتاج العودة للحفلات على الشتاي للمهرجانات
1: طبعا هذا هو البرنامج
0: وإحنا الصيف اللي بتبيع على الأبواب. فما برنامج فما استراتيجي فما تحضيرات فما اتصالات.
1: شوف كما قلت لك أنا قعدت تقريبا سنتين غايب جملة
0: بالضبط.
1: رجعت بإنرجي قوية. تعرف اللي أنت في ظرف تقريبا تروى سمان هبط تروى كفر وقاعد نحضر في برودكسيون جديدة باش تحضر إن شاء الله بإذن الله في العيد جديدة اللي هي من كلمات والحان أيمن الخليفي اللي تعاملت معها برشا نوجه له تحية. فما زيدا كيف كيف تقريبا نجم نحكي لك توا على تقريبا فما 7 أو 8 مهرجانات صغرى في تونس وفي الجهات اللي تبعين الجمهورية التونسية الكل. فما برشا تحضيرات برشا خدمة مش نبدأوا تقريبا في ريتم متاع كل تروى سمان فما كفر جديد يهبط وكل شهرين نحكي ولا انتاج خاص جديد يهبط بإذن الله.
0: باهي
1: انا راجع بإذن الله بريتم قوي.
0: ما حضرت له
1: حضرنا انا ناخد

0: ثم نوعا ما النجاح الحمد لله.
1: سؤال سبق سألته وما مش لك انت، ما ميسالش خاطر السؤال هذا مهم برشا، وبالنسبه ليا يظهر لي عباره شكون الصحيح شكون الغلط شكون الصادق وشكون اللي هكا وهكا. فما شكون من زملائنا في الوسط الفني اللي سالوا على محمد فاضل، اللي كلموه قالوا له وينك محمد؟
0: فما القلائل، فما القلائل للامانه. شوف الناس معك وقت تبدا انت طالع الناس كل تقع بحذاك. فاضل راه وصل 2014 و15 معناها في التوب نتاعي، ما نكذبش عليك في التوب نتاع الطلعه نتاعي، تشوف الناس الكل دايرين بيك، تشوف الناس الكل واقفه معاك، تقول سي بون. مي اول ما تطيح بيك الدنيا تلقى القلائل، عندها القلائل جدا ما نكذبش عليك. دونك انا اكتشفت في المده الاخيره الكل انه اهم حاجه هي صحه البدن نتاع العبد، يستحفظ على صحته، يستحفظ على الانتوراج نتاعو عائلته. الحمد لله العائله نتاعي كانت واقفه معناتها بجنبي في المواقف الكل، سواء كنت صحيح سواء كنت غلط. هذاك علاش انا معناها معناتها جات معايا الوالده اليوم حاضره ومع خالتي زاد كيف كيف، نوجه لهم تحيه بالمناسبه من الناس اللي وقفوا معايا في المده الاخيره. معناها خاصة الوالدة تعرضت لأزمة صحية مدة الأخرى،
1: الحمد لله على السلامة.
0: أنا الوالدة كي تكون هي لباس نكون أنا لباس، تفرس هي نتفرس، أنا حياتي كاملة تخف. الحمد لله اليوم رجعت الحياة مريقلة الحمد لله، دونك أنا راجع بإنرجي قوية جراس زادة كيف كيف، خاطر هي موجودة في حياتي معايا الحمد لله.
1: الحمد لله ربي يفضل
0: يعيش
1: عايش إن شاء الله ربي يفرح يفرحها بيك
0: يعيش
1: عايش خو. يلا شنو نرجعوا نسمعوا،
0: نعملوا شوية جو بياتي كيف كيف الجو بتاع التسلطين.

0: ميرسي بوكو محمد فاضل، يعطيك الصحة زيد، يعيشك، برافو زيد، صحتينا مزيانة.
1: زيد مع غازي وزيد مع جوهر جوهرة، تحياتي للعازفين اللي بحذانا، اخواتنا للتكنيسيان اللي معانا اللي ديما قايمين بالواجب. ان شاء الله نكونوا في فضل على السادة المشاهدين والمستمعين، وان شاء الله في الجاي خير باذن الله.
0: نستناوك في الجيد. اخر الانتاجات كانت بنتي.
1: بنتي اخر انتاجات. اخر انتاج خاص اللي هو عمل تقريبا نسبة 165 الف مشاهدة على اليوتيوب، نسبة محترمة. سيرتو نحكيو على غنية سون سبونسورينغ، معناها نمبر دو بي حقاني، معناها
0: كيما هما
1: فوالا.
0: تعمل سبونسورينغ
1: قليل؟ لا ما كنتش ما عملتش قبل، ممكن عملت في الفيسبوك قبل في الباج نتاعي وكل. اما تو ان شاء الله كيما قلت لك فما بروجرام كامل جاي، فما جروب كامل باش تخدموا معايا، ان شاء الله فما كان الخير باذن الله، وان شاء الله نكونوا ديما حسن الظن نتاع
0: ان شاء الله، وان شاء الله تكون بحضانا كل ما يكون فما
1: سعيد
0: عزيزه وغاديه. عايش خويا، ميرسي بوكو. باش نمشي مع بنتي الاغنيه هذه كيما قلنا، كلمات الحان،
1: كلمات الحان ايمن الخليفي، توزيع نعمان شاري.
0: كيف كيف
1: ليكيب
0: استراتيجيك يعني. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. تحية مرة أخرى للوالدة للفاميل كلهم، ربي يفضل خويا. تحية لها وتحية كبيرة برشا لها زادة، تحية لك أنت فاضل. ميرسي للأسد الموسيقيين الكل، عبد القادر معاوي الإسمامي، تحية سامي دويري في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، غازي خليل في الإعداد والتقديم. نقول لكم بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، بون ويكاند الناس كله، في الأمان، باي باي.

عندك مدخول، كانت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك مرحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. عبد المشتك بالموسيقى الغنية ميكس الموسيقى بالدنيا وما فيها.

0: Iskor, hvað er þetta á bort?
1: Andri Mikrosjóhara.
0: مع ميكروشاورة 29 100 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
2: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكد الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية. والعموري يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تجميد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات تدرج في إطار التوجه الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة في سياساتها رغم ما يترتب عنه من أعباء إضافية على ميزانية الدعم. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد يوم الخميس الماضي بمقر المجلس جلسة استماع مع وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. يتقدم رئيس الاتحاد سمير مجول حول مقترح قانون إصدار مجلة صرف ولتدارس رؤية القطاع الخاص حول الإصلاحات الجوهرية المقترحة وتأثيرها على مناخ الاستثمار وتنافسية المؤسسات التونسية. وتولى ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال الجلسة طرح مقاربة إصلاحية شاملة ارتكزت على قراءة نقدية للتشريع الحالي المنظم للصرف الصادر منذ عام 1976 مقابل المشروع المقترح لمجلة الصرف، مبرزين أن المنظومة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم. وفي هذا الإطار أكدوا على أن الفلسفة التشريعية المعتمدة حاليا تقوم على منطق رقابي قائم على التقيد والترخيص المسبق، في حين تتجه المجلة الجديدة نحو إرساء مقاربة أكثر انفتاحا تقوم على التحرير التدريجي للعلاقة المالية مع الخارج وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز مرونة تحويل رؤوس الأموال بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويحسن من مناخ الأعمال. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها قامت بتحويل مسار 48 سفينة خلال 20 يوم الماضية. وتشن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة أطلق عليها مسؤولون اسم الغضب الاقتصادي، وتشمل فرض عقوبات وحصار الموانئ الإيرانية ومصادرة السفن المرتبطة بطهران في المياه حول العالم. والوكالة الوطنية للأعلام في لبنان تقول اليوم أن غارة نفذتها طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت بلدة شوكين، ما أسفر عن مقتل مواطنين وإصابة عدد أو مواطنين وإصابة عدد آخر بينهم رئيس بلدية شوكين. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق وتتراوح درجة الحرارة بين 10 درجات و 14 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 15 درجة و 19 درجة ببقية الجهات. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر فيكون هذه الليلة مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار
1: www.johrafm.net

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: لا أنا مواطن من الرواد، نحب نوصل صوت، عندي مشكلة مع البلدية محبوسين هنا وضو عذبوني، نحب نوصل صوت يرحم والديك.
2: كان موضوع في ما يخص المياه في البحيرات والسدود، ثم إهمال في ولاية زغوان، ولهذا نكلموا الوالي يخرج لنا البحيرات والسدود ويثبت لنا الحكاية هذه، والناس قاعدة بالعطش والحيوانات بالعطش. والسلام عليكم.
3: يقوم عيد ميلادك اليوم لعمتي وروحي وقلبي ونعمتي نعيمة اللي هي أخت بابا، واني بتخوها ونحبها برشا برشا برشا، هي طيبة برشا وتهبل برشا وعسل الدنيا.
4: لا سيدي، ثم برشا كوش حسب ما لاحظت، كما اليوم فتي خذيت الخبز باقات وزنتها توزن 255 غرام، وقت اللي ذول وزارة التجارة بقيتها 220 غرام. هذا ثم ناس تحب تعمل الخير الحقيقة بصراحة، وكل الخبز منها أكل باهي، مش منها ما نقول احنا ذول منها كما نقول احنا سوري، خبز سوري كان يبدا يتعلق كان يبدا فنتي باهي، ماذاش ما ملكن، لكن احنا ماذا لو كان الناس كل فنتي الكوش كل يوم تمشي في النمط هذا. وثم وجد كوشة نعرفها وخذيت من عند الخبز صدقني توزن 120 غرام، معناها ما فيهاش ما فماش. هنا تم مراقبة بكل نصيقة للناس هذوما، ما دايما حذر صاحبك يفعل الخير. التجار هذوما كل اللي قاعدين يستغبطوا في العباد في الحرفات، مانيش عارف عليهم شو يحبوا، قال يكبر صاحبك قالوا توا.
5: بربي أما فيديوهات قاعد تدور على الفيسبوك العلوش 700 و 800 تاخو 900 تاخو، يعني ذاكم راهم ويعديو فيكم كوا عباد يقولوا وراء العلوش رخيص. الهدف منك شنو؟ أولا فيديوهاتكم مقدوم عندهم 10 سنين 12 عام تاب، وشوفوا حتى كايتين تاع التصوير والعباد وحتى عند ظهر من التصوير ظهر من كايتين قديمة 10 سنين 12 عام تاب. ثاني حاجة راهو هدف تاعك شنو؟ ريت اللوبيات تاع الارتيكل اللي غاليو المعيشة، مش عم تترابوك يدارك حاجة قليلة، مش تمشي تقف في حاجة كوكليكسي تواليت حوايج اللي تتاخد كان كيوري وفي الحوايج كونسوماتيون تقوش بها وكريدي في 2003 و4، بس اللي هو فلوس ولا احنا اللي نفيقوش بها، طب بعدها كان 60 ولا 80 ما نفيقوش. انت يقول برا هات باش تاخذ مره برك هضومه، يقول لك تمشي تحكي معاه كيف تقول له اعطيني فن فليكسي بحاجه تاع تواليت، ولا اعطيني تيو ولا اعطيني ما نفيقوش، يقول لك من اللي تولى علوش مليون ونص تاخذ فيه جيتو في هذه دارك تاخذ فيها مره برك تستغلى فيها. الو هما يطلعوا في القدره الشرائيه، يطلعوا في التضخم باش هما يستغلوا الوضع هذا. وين وزاره التجاره؟

مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد وسهره جديده لجرون هيت من تواحد نص الليل ديما على موجات الجوهره اف ام. موعد نستعرض فيه ابرز الاغنيات اللي خرجت المده هذه الموجوده في ترتيب الاغاني الشرقيه والغربيه. ثلاث ساعات نرافقكم فيها وانتم في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، ان شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. تحيات الفريق ثنائي سي حسام القايد اللي رافقنا في الاخراج التقني، احمد حبيسي من قدام الميكرو. سهريتنا تتواصل حتى نص الليل مع الموسيقى السنة، وبعد شوية دافيد جيتا ود مورتن الغنية اسمها لوكدين، اسمه زيدا بينك بانتروزز الغنية مانوينس ستيت سايد، جمعتهم زارا لارسون أرماستا وأحمد السوكني غنية ويلا ويلا توت سويس. تسمو سعد المجرد بزافة.

هذا برونو مارس غنية I Just Might، غنية نصطو معها للتسعة 35 دقيقة على موجات الجوهرة FM. صاريتنا بدأت معكم التسعة وما زالت متواصلة معكم حتى النص اللي نحكي بيان سور على سهرية لو جران هيت. الموعد الأسبوعي يكون نهار السبت من التسعة نص الليل مع الموسيقى الموجودة في ترتيب الأغاني الشرقية والغربية. وعلى ذكر الأغاني الغربية، ناخذوا فكرة على ترتيب الجمعة هذه بالنسبة للأوفيشال سينجلز شارت توب 100 في جمعة من 1 ماي حتى 7 ماي. الأغاني مش يكون موجودين في الترتيب، ناخذوا فكرة على الأقل على التوب 10 وعلى أبرز الأغنيات الجديدة في الترتيب هذا. مرتبة الأولى رين مين، الأغنية متاع سان فاندر وأوليفيا دين. الأسبوع 46 الجمعة اللي فات كانت في مرتبة الثانية وصلت المرتبة الأولى. دروب ديد أوليفيا رودريغو مرتبة الثانية. بيوتي أند بيت الأغنية القديمة لجاستن بيبر ونيكي ميناج، ورجعت أغاني جاستن بيبر باش تسمع أكثر بعد الحفل الناجح اللي كان في مهرجان كواتشيلا. المرتبة الرابعة دراكولا الأغنية متاع تايم إمبالا. المرتبة الخامسة صعود أغنية فيفر دريم لأليكس وورن، كانت في المرتبة السادسة الأسبوع اللي تعدى. ديزيز غنية جاستن بيبر في المرتبة السادسة، ترجع أو تتراجع بمرتبة. هوم ريكر الغنية متاع سومبر في المرتبة السابعة، تصعد بمرتبة. لاش لايف الغنية متاع زارا لارسون، ومن أينيد غنية أوليفيا دين رجعت المرتبة 11 كانت في مرتبة 11 ورجعت المرتبة التاسعة. وبيبي دول غنية دومينيك فيك في المرتبة العاشرة الأسبوع 16 تكون موجودة في المرتبة في التوب 10، وأحسن مركز حققته هو المرتبة الخامسة. بعد شوية نأخذ فكرة على الأغنية الجديدة بالنسبة للترتيب الخاص بالأوفيشال شارتس بالنسبة للجمعة هذه. نخليكم تاو مع الموزيكا باش نسمعوا ويكس وسليم سالم توميس لويس توميلسون، وقبل نسمعوا بوسي وننسى اللي كان.

Fox.

Yeah.

هذه بسان اسماعيل غنية نجمة غنية نصطمعها للتسعة 52 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في لو غران هيت صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى النص الليل مازالت الأغاني الجديد منها وكذلك الأغاني الموجودة معنا منذ مدة في الترتيب تاع الأغاني سواء الشرقية والغربية وحتى التونسية والأغاني التونسية نكتشفوها إن شاء الله في ساعتنا الجاية. خليكم معنا ديما في الاستماع شوية أخرى كل موعد مع هجر نوالي في موجز العشر الأخبار بعدها يكون موعد مع أنيس الذوادي في جوهرة سبور نرجو احنا نكمل معكم صاريتنا موعدنا في لو غران هيت على موجات الجوهرة فام حتى النص الليل.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عند الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تم اليوم الاعلان رسميا عن دواء جديد لمرضى السكري من الصنف الثاني في تونس، وذلك اثر صدور المنشور الرسمي حول اعتماد هذا الدواء من الصيدلية المركزية التونسية يوم امس، وسيكون هذا الدواء متوفرا في الصيدليات يوم الاربعاء 6 من مايو 2020، وفقا لتاكيد الدكتورة في صيدلية تيسير بن حورية في تصريح عالمي على هامش ندوة صحفية خصصت للإعلان عن انطلاق الدواء. أشرف المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس شريف اليوم بتونس على جلستي عمل خصصتا لمتابعة تحديات المرحلة القادمة وضبط الاستعدادات اللازمة للعودة التكوينية 2026 و2027، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى ضمان الجاهزية المثلى لمؤسسات التكوين وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل. وتناولت الجلسة الأولى التي انعقدت بحضور المدير المركزيين وعدد من الإطارات أبرز التحديات المطروحة خلال المرحلة القادمة، مع التأكيد على أهمية حسن الأعداد للعودة التكوينية. كما تم التشديد على الدور المحوري للزيارة الميدانية المبرمجة خلال الأسبوع المقبل باعتبارها آلية لتعزيز القرب من المؤسسات الفرعية والوقوف على جاهزيتها الفعلية. أما الجلسة الثانية التي انعقدت عن بعد وجمعت الإدارة المركزية بمديرية المؤسسة الفرعية، فقد خصصت لتعزيز التنسيق وضمان الاستعداد العملي للعودة التكوينية، وتم خلالها التأكيد على ضرورة توفير الجاهزية الشاملة للمؤسسات خاصة على مستوى الفضاءات والتجهيزات والموارد البشرية والخدمات المزداد للمتكونين. دوليا الآن، أعلن حلف شمال الأطلسي اليوم أنه يتواصل مع الولايات المتحدة لفهم قرار واشنطن سحب الآلاف من جنودها من ألمانيا بشكل أفضل. وقالت المتحدثة باسم الحلف عبر حسابها على منصة إكس، قالت إنه يتم العمل مع الولايات المتحدة للاستيضاح بشأن تفاصيل قرارها بشأن الانتشار العسكري في ألمانيا. ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران قدمت عبر باكستان مسودة اتفاق وقف إطلاق النار دائم إلى الولايات المتحدة، وهي الآن بانتظار رد واشنطن. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. جوهر سبورت
2: avec l'équipe sport sur جوهر FM.
3: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. غدوة باش يكون الموعد مع الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 28 في بطولة رابطة المحترفة الأولى، مقابلة كل انطلاقا من الأربعاء متاع العشية القمة في ملعب حمادي العقربي بيراتس النادي الإفريقي الملعب التونسي، مقابلة زفران نضال الطيف. أمير لوسيف باش يكون في الفار، سي اس اس تلعب ضد الأولمبي البيجي، مقابلة زفران سيف الدين الورتاني، مجدي بلغة باش يكون في الفار، مستقبل جابس الشبيبة القيروانية مقابلة زفران وليد المصري، خليل جري باش يكون في الفار، واتحاد بن قردان مستقبل سليمان مقابلة زفرة بديس بن صالح وحسن النيلي باش يكون في الفار. بعد غدوة تتلعب الدفعة الثانية انطلاقا من الأربعة متاع العشية في استاد شادلي زويتن شبيبة العمر أنت رجل رياضي التونسي مقابلة يزفر محرز الماكي في الفار هيثم جيرات النادي البنزرتي مستقبل مرسى مقابلة زفر وائل العجنقي خالد جويدر باش يكون في الفار الاتحاد الرياضي المنستيري نجم المتلوي مقابلة زفر الصادق السالمي أمير العيادي باش يكون في الفار وترجي جرجيس النجم الساحلي مقابلة زفر أشرف الحركاتي في الفار باش يكون أيمن النصري. الترتيب قبل ثلاثة جولات من نهاية البطولة التشويق خاصة في أعلى ترتيب النادي الإفريقي الأول 59 نقطة الترجي الثاني 57 نقطة سي اس اس الثالث ب 53 نقطة بينما في المراكز الأخيرة الأولمبي البيجي خاصة يبدأ من منطقة الاختر مركز 13 عنده 28 نقطة جي اس كا مركز 14 عنده 24 نقطة سليمان مركز 15 ب 21 نقطة ومستقبل جابس اللي عنده 18 نقطة رسميا يغادر الرابطة المحترفة الأولى. الرابطة الثانية اليوم تلعبت مقابلات المجموعة الثانية الجولة قبل الأخيرة الملعب الجيبسي تعادل مع تقدم ساقية الدير 0-0 الملعب الجيبسي كان ضيع ضربة جزاء في دقيقة 89 عن طريق لمجد عامر وحمد الله سلامي كان اخذ ورقة حمراء من تقدم ساقية الدير في دقيقة 88 هلال رديف فاز على مستقبل القسرين هدف مقابل 0 جندوب الرياضية ربحت المكنين 1-0 جمعية أريانة تعادلت مع قوافل القفصة هدف مقابل هدف النادي القربي فاز على نصر جلمة هدف مقابل 0 اتحاد قصور السيف خسر مع القلعة الرياضية هدفين مقابل هدف وأولمبيك سيدي بوزيد خسر مع أمل بوشمة هدفين مقابل صفر. الترتيب قبل جولة من نهاية البطولة وخاصة من أجل الصعود المباشر للرابطة الأولى صراع بين تقدم ساقية الدير الأولى اللي عندها 53 نقطة والملعب الجيبسي الثاني اللي عنده 52 نقطة في انتظار اعتراض الملعب الجيبسي على مستقبل القسرين بينما في المراكز الأخيرة أولمبيك سيدي بوزيد اللي نذكره غادر رسميا بطولة الرابطة المحترفة الثانية ب 14 نقطة بينما في المركز قبل الأخير نصر جلمة عنده 25 نقطة وقبلها اللي في المركز 12 برصيد 28 نقطة. نحكيو باسكيت النادي الافريقي خسر اليوم مباراة الجولة الخامسة في البال اللي دور في العاصمة المغربية الرباط هزيمة ضد الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 70-66 والافريقي اللي كان فاز بالأربعة مقابلات لولانين على كل من دكار السنغالي الأهلي المصري شباب أبيجان ومكتاون النيجيري قبل الهزيمة اليوم اللي هي الأولى في المؤتمر الصحراء في البال ضد الفتح الرباطي المغربي والنادي الافريقي مذكره كان من تأهلوا إلى نهائيات البال اللي بشي تلعب في العاصمة الرواندية كيغالية. نحكيوا على مقابلات الدور الثمن النهائي من مقابلات كأس تونس البارحة الترجي ربح اتحاد منزل تميم بنتيجة 38-22 اليوم تلعبوا بقية المقابلات ليتوال ربحت نسترة بولبا 29-22 جمال خسرت مع بعث بني خيار 26-38 صيادة خسرت مع الفريق 18-32 اتحاد جرمدا خسرت قدام ساقية الزيت 27-36 المكنين فازت على المهدية 30-23 نادي هيبو كان خسر قدام جامعة الحمامات 27-36 قصور السيف كانت خسرت قدام الملعب التونسي 28-32 وكما قلت الاتحاد التميمي كان خسر مع الترجي 22-38 بعد النتائج هذه نعطيكم برنامج الدور ربع النهائي لكأس تونس في الهوند دونك باش يكون كلاسيكو بين الترجي النجم الرياضي الساحلي بعث من خيار باش تلعب ضد النادي الافريقي الملعب التونسي يواجه نادي ساقيت الزيت وجمعية الحمامات تلعب ضد سبورتينغ المكنين الحكم التونسي هيثم جيرات باش يكون هو حكم الفار في اياب نهائي كاس الكاف نهار 16 ماي بين الزمالك واتحاد العاصمه في استاد القاهره مقابله لزفر الحكم الجابوني بيراتشو مذكر الذهاب باش يتلعب نهار 9 ماي بقياده الحكم الموريتاني دحام بيضا وفي الفار باش يكون الغاني دانيال لاريا من بين اهم النتائج في الاوروب البي اس جي في الدوري الفرنسي تعادلت مع لوريون هدفين مقابل هدفين لوريون فريق منتصر الطالبي اللي عمل مقابله محترمه واخذت تنقيط 7.4 في المباراة. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم قدم لكم نيس اللاذوادي نشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونات وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام لكم زينة الناس الكل في لامي
2: جوهرة سبور avec l'équipe sport.

سوري بابي الغنين جماعة بيجي جيما توبك غنين وصلوا معها للعشرة 18 دقيقة لموجة الجوهرة فهم تسمعوا في لو جرون هيت صاريتنا بدأت من التسعة مزيد متواصلة حتى النص اللي رفقكم فيها صارت اللي راح حسام القيد مشكور جدا في الإخراج أحمد حباسي من قدام الميكرون ياخذوا فكرة على أبرز الأغنيات اللي موجودة الأسبوع هذا وحققت عدد كبيرة من المشاهدة حسب قناة الأرب ساوند على يوتيوب مرتبة 20 نلقاو وديع الشيخ فرق والمرتبة 19 بالنسبة للجمعة هذه نلقاو الحسن عادل احكي لي وفضفض لي المرتبة 18 باش نلقاو فيها غنية الفنان نوردو عبر سبيل غنية ناجحة التوا بالأرقام على يوتيوب مرتبة 17 زادة للفنان كازو الغنية بعنوان أسفي المرتبة 16 نلقاو دخول جديد ناحية الأرقام للتوب 20 بالنسبة للحضنك شو لشيرين المرتبة 15 وردة غنيتان كوني ومنير المغربية 14 غنية ويكز الجديدة مع دحوم الطلاسي الغنية بعنوان بيبي كينج المرتبة 13 نلقاوها أخيرا محمود العسيلي وصابرين المرتبة 12 كلمات غنية منال الغنية المغربية بيانسور الفنانة هذه الغنية الموجودة معنا في البلايليست متاع الليلة كان قدموا أكثر في الترتيب بالنسبة للمرتبة العاشرة دوزي ليلة الوداع المرتبة التاسعة نلقاو زادة نور الزين خارج حسابات المرتبة الثامنة بزاف سعد المجرد والمرتبة السابعة إيناس على صوتك المرتبة السادسة نلقاو فيها غنية أنغام مش بس مش حبيبي بس المرتبة الخامسة غبية غنية صنفر المرتبة الرابعة نموت ونعرف الشابة وردة ويسري أوسكار المرتبة الخامسة الشلة وقعت لرحمة محسن المرتبة الثانية بينسو زي أحمد سعد والمرتبة الأولى بالنسبة للجمعة هذه حسب الأرب ساوند غنية نصابة لسيلاوي طبعا نرجع نحكي شوية على الفنان الأردني هذا اللي عنده بعض الإشكاليات حسب وسائل الإعلام الأردنية وحتى العربية وسبب طبيعة بعض التصريحات اللي قام بها في حوار صحفي طبعا نرجو نحكيه عليها خليكم توا مع الموزيكا ديستانكت غنية تعال ديستانكت اللي طلع غنية جديدة مع رابور فرنساوي طبعا شوية زادة نحكيه شوية على الغنية هذه باش نسمو صنفرة محمد الأسمر بانيك ونسمو قبلهم أيكون غنية جديدة كي كالر

إذا فؤاد جنيد من يدري بحالي فنان بطبيعة تعرف برشا كهو كفنان وخاصة كموزع الأغاني الشهيرة أغاني شامي مثلا، لكن بعد يبدو أنه صار خلاف بيناتهم وتوجه للتوزيع للفنانة بيسان إسماعيل، ولات تقريبا في الأغاني متاحة تشبه للبدايات متاع شامي وقت كان يتعاون مع فؤاد جنيد كموزع موسيقي. طوال 10:47 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في لوغرون هيت، بدينا معاكم من 9 مازلنا مواصلين حتى النص ليل، سنة برشا موسيقى في ساعتنا الثالثة والأخيرة من موعد ليلة من لوغرون هيت. تحياتنا للجميع اللي يسمعوا فينا في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهر أف أم. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تحتضن تونس يومي الخامس والسادس من هذا الشهر فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. وينتظم هذا الحدث تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون بين مركز الأعلامية التابع لها ووكالة التعاون الألماني وأحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات التكنولوجية. ولفت المركز في بلاغ له إلى أن مشاركته في المنتدى تندرج ضمن دعم مسار التحول الرقمي في القطاع الصحي من خلال التعريف بالمشاريع الرقمية التي تم تطويرها وتثمين الإنجازات المحققة. نظمت الجمعية التونسية للمربين فرع تونس الكبرى بالشراكة مع دار الثقافة بوادي الليل من ولاية منوبة اليوم ملتقى حول العنف في الوسط المدرسي، شارك فيه عدد من التلاميذ والأولياء والمربين. ويهدف الملتقى الذي ساهم في تأثيثه تلاميذ معهد ابن أبي الضياف بمنوبة وعددية شابو بولاية بوادي الليل، يهدف إلى تدرس الحلول الكفيلة بالتخفيف من حدث الظاهرة المتنامية داخل المؤسسات التربوية والوقوف على أسبابها المختلفة وانعكاساتها السلبية على التلاميذ والمناخ التعليمي، وفق ما صرح به رئيس الجمعية التونسية للمربين لوكالة تونس أفريقيا للأنباء سمير بن جمعة. دوليا، إيران تعلن اليوم أن أمر المحادثات متروك للولايات المتحدة لاختيار ما إذا كانت ستسعى إلى تسوية تفاوضية أو العودة إلى الحرب. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن اليوم عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.

شارلي بوث بيت وصفا بغنايا نوصلوا مع هاللحداش 21 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في الجرون هيت صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى للنص اللي نجدوا التحية لكل مستمعاتنا مستمعين اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس يسمعوا فينا في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق مواصلين معكم ديما مع الأغنيات الأكثر استماع ومشاهدة الفترة هذه على مختلف منصات الاستماع والمشاهدة ولا ذكر المشاهدة نحكيه شوية على آخر 24 ساعة على يوتيوب وأبرز الأرقام والأغاني والفيديوهات اللي حققت نسب كبيرة متاع مشاهدة. بالنسبة لليوم غنية شرارات الغنية لرامفر أديتاي تار وشاو شوات الغنية عاملة اليوم 4,360,000 مشاهدة في 24 ساعة فقط والغنية قاعدة محققة إجمالا 567 مليون مشاهدة من اللي خرجت في آخر ديسمبر 2025. مرتبة ثانية تي دبليو اس الغنية اسمها يو اللي خرجت الغنية هذه في وسط الجمعة وعملت 3,900,000 مشاهدة بالنسبة لليوم. غنية الكيبوب ديمون هانترز غنية جولدن في مرتبة ثالثة بزوز 2,900,000 مشاهدة. موجودة زادة مجموعة من الأغاني اللافت يا حسام الانتباه هو كما حكيت بكري على جاستن بيبر نحكي زادة على أغاني مايكل جاكسون أغنية كما بيتت موجودة في المرتبة السادسة الأغنية عاملة اليوم زوز 2,500,000 مشاهدة. نحكي بطبيعة على أول مرة يتم فيها نشر الأغنية على يوتيوب كانت في 2009 وعاملة حتى التوا زوز مليارات مشاهدة. ونلقاو زادة أغاني أخرى مايكل جاكسون عاملة مشاهدات أغنية بيتت في مرتبة السابعة نلقاو زادة أغنية They Don't Care About Us الأغنية في مرتبة 18 Smooth Criminal موجودة زادة في عدد المشاهدات في مايكل جاكسون وثريلر زادة موجودة الأغنية هذه تقريبا أبرز أغنية طبعا مايكل جاكسون موجودين يرجعوا يتشافوا من جديد بالنسبة لأغنيات ملك البوب بالرغم بطبيعة أنه غادر عالمنا من سنوات من 2009 تحديدا 25 جوان لكن رجع يتشاف لأنه فما الفيلم اللي يحكي على سيرة حياته دونك موجود في قاعة السينما العالمية الشيء اللي فسر بطبيعة عودة الاستماع والمشاهدة متاع الأغاني والكليبات متاعه. نوصلوا طبعا مع الموسيقى باش نسمعوا لادي غاغا ذو ديد دانس نسمعوا عجبتني هواية نفسي لأحمد المصلي وتوليت الحب جاني ونرجو نوصلوا معكم صاريتنا في لو غران هيت.

طول 48 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام، موعدنا مازال متواصل معاكم حتى نص الليل وتبيعة مع الاغنيات الموجودة معنا في البلاي ليست. بالنسبة لليلة رافقناكم من 9

الأخبار مع هاجر النوالي، ومن بعد يكون موعد مع سيت جديد دافيد بونديتا في لا كوزا نوسترا. ردوا بكم على رواحكم، ليلتكم زينة، سلام.

0: To skoro půjde to pod pandy. Na mikrožohara se spůjde. كان ميكرو جوهر على 29100 وإلا 76 24 3000 29100 وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله ومساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال. وهيئة المحامين تقر إضرابا عاما بيوم واحد وتهدد بإضراب عام مفتوح. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصاً، إضافة إلى حجز شاحنتين ودرجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية، وهواتف جوالة تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية. الإدارة العامة للأمن الوطني أمس أن العملية تمت إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية وبناء على شهادة عدد من المتضررين، وأشارت إلى أن أفراد الوفاق الإجرامي يعمدون إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتجات للبيع بأسعار مغرية، ويتولون لاحقا قرصنة الحسابات الإلكترونية ثم الشروع في التواصل من الحساب الإلكترونية المستولى عليه مع أحد المسجلين بقائمة أصدقائه وإيهامه بأنه متواجد في إحدى الوحدات الأمنية، مع مطالبته بربط الصلة بصاحب رقم نداء محامي وهمي الذي يشير عليه بضرورة إرسال حوالة بريدية كمعلوم خطية مالية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن، ليعمد بالأثر إلى تكليف أحد الأشخاص بسحب مبلغ الحوالة. وأشارت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغها أمس إلى أنه تم الاحتفاظ بجميع الأطراف بإذن من النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس إثر مراجعتها، وذلك من أجل غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير والاعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو غيره من قبل تنظيم ووفاق إجرامية. والإدارة العامة للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تؤكد أن الأبحاث متواصلة بخصوص هذا الموضوع وجميع ملابساته، بما سيمكن من وضع حد لسلسلة من عمليات التحيل القائمة على استخدام طرق ووسائل إلكترونية معقدة تضرر منها عدد هام من المواطنين. في شأن وطني آخر، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس يوم أمس عن قرارها إقرار إضراب عام بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجل بعد إتمام الترتيبات اللازمة، مؤكدة أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. كما أقرت الهيئة في لائحة توصية الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة أول أمس الجمعة لتدارس الوضع المهني العام للقطاع ومطالبه المشروعة المقدمة في مذكرة كتابية لوزارة العدل يوم 23 من جانفي الماضي، تحركات وإضرابات دورية في الجهات بتنسيق بين الفروع تحت إشراف مجلس الهيئة، مع العمل على التنسيق مع شركائها على مستوى تمثيلاتها الجهوية. وهيئة الوطنية للمحامين تدعو إلى مقاطعة الدوائر الجنائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغة القانونية لتعيين أعضائها مع تفويض مجلس الهيئة وفروعها في ترتيب المقاطعة لضمان نجاعتها والالتزام المطلق بها، مع دعوة الفروع لاتخاذ تدابير تأديبية لكل مخالف لقرارات الهياكل. وحثت عموم المحامين على التمسك بممارسة أدوارهم في الدفاع عن مهنتهم وقيمها ورسالتها السامية، سواء عبر تشجيع ممارسة حرياتهم في الفضاء العام وبالخصوص حرية التعبير، أو عبر أعمالهم كممارسة الطعون القضائية تجاه بعض الدوائر القضائية المكونة خارج الصيغ القانونية وفق تعبيرها. وطنيا أيضا، أفادت وزارة التجهيز والإسكان مستعملية طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بأنه في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي سيتم تحويل حركة المرور على مستوى هذا الطريق بالنسبة إلى القادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الجمعة 8 من ماي. ودعت الوزارة كافة مستعملية الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارة المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها على عين المكان. دولياً الآن، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أمس بأن إيران قدمت خطتها إلى باكستان كوسيط بهدف إنهاء الحرب المفروضة بشكل دائم، والآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لاختيار طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في النهج التصادمي. وبحسب وكالة أنباء مهرة الإيرانية، فقد التقى نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية أمس ببعض السفراء الأجانب المقيمين في طهران، وأطلعهم على المقترح الإيراني الأخير بشأن إنهاء الحرب والعدوان من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران. الجيش الأردني يعلن في بيان له أمس أنه استهدف مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على حدوده الشمالية. وقال بيان صادر عن الجيش الأردني إن القوات المسلحة الأردنية نفذت عملية الردع الأردنية التي استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس الأوكراني يحذر مجددا بيلاروسيا من الانخراط في الحرب ضد أوكرانيا. وفي رسالة مصورة نشرت يوم أمس، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن نشاطا غير معتاد رصد أول أمس الجمعة على الجانب البيلاروسي من الحدود المشتركة. الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،

Rochambeau.

free. Yo, it's a blessing. I got money. Come on.